0: نقاش، لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة، تفتكر أنك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة أنك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في أننا نشير لسيادة الله في آية 10، إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله، لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها، الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش إنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى انك تركب، تصلي انك تركب الطيارة لكن مش عارف اذا كان اسمك هيتقال ولا لا، وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن اغلب الوقت انا بسافر بتذكرة وبص عليها واقول انا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف. تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا أبونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصد ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع، النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
1: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوة، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلموا الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

المكروه صار حبيب، واللي مالوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته هو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا إن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا إن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، فقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن احنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان، وقصة هذا الإنسان منذ وجوده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

كم صيني التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
8: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
7: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
8: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
9: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
8: وما بين يدي
7: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
8: عندي غيرها.
10: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
7: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر.
11: ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
8: ماذا تقصدين؟
11: المسيح، وهل هو الله؟
9: لاهوت المسيح.
7: هذا اقتراح جميل.
8: موافق. الحمد لله.
7: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
10: الأقنوم الثاني في الثالوث.
7: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
8: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
11: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
9: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
7: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
10: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
8: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
7: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
9: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
11: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
10: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
11: كل ما نتناوله أرض وعرة.
9: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
7: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
9: ماذا يا ابنتي؟
7: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
10: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
8: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
11: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
10: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
7: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
8: بسؤال بسيط.
10: ها هو ياسر يسأل.
8: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
9: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
11: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
8: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
7: لأن الله حوله في كل شيء،
8: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
11: بل الله فيه حتى الآن،
9: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
10: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
11: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله.
7: لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
8: حتى وجده،
9: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
11: في المسيح يسوع.
2: فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
8: لا أظن أن هناك فرقا.
11: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
8: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
9: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
2: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
10: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
11: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
8: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع، فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
2: فماذا سنفعل؟
8: لا أعرف.
9: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
11: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
10: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
2: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
8: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
9: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
11: يرفضون أو يؤيدون،
9: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
2: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
9: هل لديكم اقتراح آخر؟
10: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
8: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
11: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
9: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
2: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
11: هل تقبلون ذلك؟
10: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساسا.
1: ماذا؟ لم يوجد أساسا؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية، أسطورة،
2: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضا،
3: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعا.
4: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
3: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية هكذا. تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
2: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
2: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
1: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
3: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
4: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهودا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.
2: نبوة أنه يسود منذ القديم، منذ أيام الأزل،
3: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
1: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
4: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
2: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
3: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
1: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
4: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
2: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
3: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
1: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خراف بل هو حقيقي،
0: وهو حق، هو الحق.
2: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
2: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده، أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلة لي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامي أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده.
1: أبدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من برة أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاية الساعة 5.
1: أيوة، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجه خالص.
0: الحمد لله جت سليمه. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقه اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوه لله، كل حاجه كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوز دعي يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوزة تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال إنك لما تحبي تصلي تدخلي أوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: أيوة فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل أوضة لوحده في أوقات غير أوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع أبوه السماوي.
0: مرات أكيد حسيتي بإنه نفسك تدخلي أوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي أفكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك. لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان. جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه؟ مش فاهمة برضو.
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق.
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على يا مش هاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيلة طباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدامين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزوه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة الخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الأكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: الأصدقاء ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على مفين.
0: تعيش وتحضر يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري رهيبة ازاي فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل للمحل اشتري بادخل للمطعم كل
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده. والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ ولا يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما. بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لانه المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياة.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول العبادة لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح. مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله هو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة عشان كده انا نفسي نصلي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 3.
2: أنا لا أستطيع ولكن هو يستطيع. الجزء الأول، متى 5:3. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هكذا بدأت العظة على الجبل. في حلقتنا الأولى درسنا السياق الذي قدمت فيه العظة على الجبل، وفي حلقتنا الثانية قمنا بنظرة عامة لمضمون هذه العظة. وأثناء دراستنا لسياق هذا التعليم العظيم ومضمونه، رأينا أنها لم تكن حقا عظة، وإنما كانت أشبه بخلوة أو بانسحاب. وكان الهدف من ذلك الانسحاب أن يسوع حاول أن يظهر لبعض تلاميذه كيف يستطيعون أن يكونوا جزءا من حله لكل مشاكل الناس الجسدية والنفسية والعقلية والروحية. في الحلقتين الأوليين رأينا أن عظة الجبل قدمت لمنفعة هؤلاء الناس، لأن يسوع انسحب من بينهم مع بعض تلاميذه ليظهر لهم كيف يتم اختيارهم وتدريبهم وتوظيفهم وتلمذتهم ليكونوا وكلاء حله وجوابه. وذكر لاحقا لتلاميذه أنهم ملح الأرض ونور العالم، ومدينة مبنية على جبل لا يمكن إخفاؤها. قلت في الحلقات الماضية أثناء القيام بنظرة عامة لمضمون ما علمه يسوع، إن يسوع بدأ تعليمه بثمانية مواقف جميلة تجعل من هؤلاء الناس تلاميذه، وتجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من جوابه، وجزءا من حله لمشاكل الناس المستعصية. ويذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطوبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو مجرد تطبيق لتعليمه في التطويبات. وإذا فتحتم كتابكم المقدس على الإصحاح 5 من إنجيل متى، ستلاحظون أننا نقرأ مجددا التصريح الافتتاحي الذي يخبرنا أن يسوع عندما رأى الجموع مع مشاكلهم فتح فاه وعلم تلاميذه. وعندما بدأ يعلمهم فيما يتعلق بالمواقف، أي بوجهة النظر لتجعلهم جزءا من حله وجوابه، أعلن أول موقف جميل، وهو طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما هو هذا الموقف الأول الذي يجب أن نملكه لنكون حل يسوع وجوابه وملح الأرض ونور العالم؟ لقد فسره دارسو الكتاب المقدس بما يلي: منكسرو الروح. ووفقا لبعض دارسي الكتاب المقدس، ما قصده يسوع عندما تحدث عن هذه التطويبة هو أن على هؤلاء الناس أن ينكسروا كليا في رغباتهم. يريد يسوع منا أن نراه كملك، ويريدنا أن نرى أنفسنا كأتباع لمملكته أو كرعاية في مملكته، ويريدنا أن ننكسر في إرادتنا ونخضع لإرادته ونطبقها. سنخدم الملك الذي نتبعه. البعض يفسر الأمر هكذا، أما البعض الآخر فيقول إن الأمر يتعلق بالتواضع. يقال إنه في الوقت الذي تظنون فيه أنكم متواضعون يحتمل ألا تكونوا كذلك. ثمة كنيسة منحت قسيسها ميدالية التواضع، لكنهم استعادوها منه لأنه كان يعلقها على صدره كل يوم. من الممكن أن يكون لموقف المسكين بالروح علاقة بالتواضع، لأنه يتعلق بما تفكرون عن أنفسكم. فما هو موقفكم حيال أنفسكم؟ وما هو موقفكم حيال ربكم أي ملككم؟ في الواقع يتم التركيز هنا على الأمرين معا. ثمة الكثير من القصص في الكتاب المقدس تدور أحداثها حول العديد من رجالات الله. فعلى سبيل المثال، كان على بطرس تعلم 3 دروس في حياته. كان عليه أولا معرفة أنه نكرة لا أحد، من ثم كان عليه معرفة أنه إنسان ما، وبعد ذلك فرح بما يستطيع الله أن يفعل بإنسان علم أنه نكرة. فمن اللحظة التي التقى فيها بطرس بيسوع إلى أن أنكره 3 مرات وخرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا، كان بطرس يتعلم أول درس وهو أنه نكرة. وعندما ظهر الرب لبطرس بعد القيامة طمأنه وأكد له أنه الآن أصبح إنسانا يستطيع أن يستخدمه الرب بعد أن عرف أنه نكرة ولا أحد ذا أهمية. وفي يوم العنصرة اكتشفت الكنيسة والعالم بكامله الدرس الثالث من خلال حياة بطرس. فماذا يعلمنا اختبار بطرس في يوم العنصرة؟ يعلمنا ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف أنه نكرة. لماذا برز الروح القدس من خلال بطرس وليس يوحنا الذي أحبه الرب يسوع المسيح كثيرا؟ أو من خلال يعقوب أو توما؟ أو نثنائيل الذي كان قديسا بكل ما للكلمة من معنى؟ لماذا اختار الرب بطرس؟ أظن أن الروح القدس برز في يوم العنصرة من خلال بطرس لأن هذا الأخير قد تعلم الموقف الأول الذي يسمح لله أن يستخدمنا. كان بطرس مسكينا في الروح، وقد أصبح كذلك عندما خرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا لأنه أنكر الرب 3 مرات. في العودة إلى سفر الخروج ثمة مثل آخر حول الفقر في الروح. في الواقع إني أحب موسى ومهمته كما نقلت إلينا في الإصحاحات الأولى من سفر الخروج. كان القسيس الأمريكي العظيم دي المودي معتادا على القول إن موسى عاش 120 سنة على هذه الأرض، وكانت حياته مقسومة إلى 3 فترات تتألف كل واحدة منها من 40 عاما. وفي كل 40 عاما تعلم موسى درسا واحدا. ففي أول 40 عاما تعلم موسى الدرس التالي: موسى أنت نكرة. أما في السنوات 40 التالية فقد تعلم هذا الدرس: يا موسى أنت إنسان ما. وفي آخر 40 عاما عندما أصبح الوكيل البشري لتحرير شعب الله من عبودية مصر تعلم موسى ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف وأدرك أنه نكرة. ثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة عامة لحياة موسى، وهي القول إنه في السنوات 40 الأولى من حياته أخذ ثقافته الحقيقية من الحياة. وفي نهاية السنوات 40 الأولى أو خلالها اكتشف موسى أنه واحد من هؤلاء اليهود. لقد كان أميرا مصريا بسبب ظروف ولادته غير الاعتيادية. تذكر أن تلك الأميرة المصرية ابنة فرعون التي وجدته في سلة عائمة على مياه النيل قد تبنته. فوضع موسى في سلة وأرسل في مياه النيل لأن فرعون أصدر مرسوما يقضي بعدم السماح لأي صبي يهودي بالعيش. فشعر والداه باليأس لأنهما وجداه طفلا جميلا، لذلك وضعه في سلة وأرسله في مياه نهر النيل. وبتدبير إلهي كانت هذه الأميرة المصرية تستحم في النيل مع خادماتها، فالتقطت إحداهن السلة العائمة ورفعت الغطاء فبكى الطفل، وهذا الأمر أثر في قلب الأميرة المصرية وأثار شفقتها فسحبته من النهر وأطلقت عليه اسم موسى الذي يعني المسحوب. فأخذت الطفل وتبنته ليكون ابنا لها، وهذا يعني أنه ترعرع في بلاط فرعون. أما شقيقته التي كانت تلحق بالسلة على طول نهر النيل ورأت ما حدث فقدمت خدماتها للأميرة المصرية، وقالت الأميرة: سأسر إذا حصلت على امرأة يهودية لتربي ذلك الطفل. لقد ظنت الأميرة أنها فكرة جيدة، فأحضرت شقيقته والدته لترعاه. تأملوا بهذه العناية الإلهية. لقد اقترح بعض دارسي الكتاب المقدس أن ذلك كان ضمن التدبير الإلهي، وشرح أحد الدارسين البيوريتانيين الأمر على الشكل الآتي: نظم الله ذلك لأنه عرف أن الأمة تستحق العناء أكثر من الفرعون، وأراد الله أن تطعمه أمه. ربما أخبرته أمه أنه كان يهوديا. على كل حال في نهاية السنوات 40 الأولى من حياته عرف موسى أنه يهودي وأنه ولد كعبد. أما في السنوات الأربعين التالية من حياته فحصل على ثقافته العظيمة. عندما رأى الأعباء الملقاة على أكتاف إخوته اليهود رأى المشكلة وأراد أن يفعل شيئا لحلها، فقتل مصريا من طبقة النبلاء. عندئذ أتى الله إلى موسى وقال له: يا موسى، هذه ليست طريقة لإنقاذ شعب الله. هل تريد أن تفعل شيئا من أجل هؤلاء الناس؟ وهل تريد إنقاذهم من العبودية؟ حسنا، لن تفعل ذلك بواسطة قتل المصريين، لأنك بهذه الطريقة ستصبح مجرما وخارجا على العدالة وعلى القانون. سيعرف الناس أنك قاتل. يجب ألا تحاول مساعدة شعبك من بني إسرائيل من خلال قتل أحد ما. فالمهمة لن تتمم بهذه الطريقة. دعني أعلمك وأدربك لمدة 40 سنة يا موسى، فكر بهذا. وقاد الله موسى إلى الصحراء حيث تلقى ثقافته الروحية في الحياة، ويمكنكم القول إنه حصل على شهادة في اللاهوت من صحراء سيناء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء، وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخرج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق، والعلايقة في تلك البرية حيث كان الطقس حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في 5 دقائق، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد الثالث من الإصحاح الثالث من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. كان هذا كل شيء لليوم. تابعونا في دراسة معنى عبارة مساكين بالروح الواردة في العظة على الجبل التي قدمها يسوع. ولكن إلى أن يحين ذلك الموعد أرجو أن تتأملوا بهذه القضية التي تكلمنا عنها في حياة موسى، وهي لم تكن تتعلق بحياة موسى فحسب، بل أيضا طبقها الله في حياة غيره من رجالاته العظام. ما يريد الله أن يعلمنا إياه أننا بدونه لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا ما قاله الرب يسوع المسيح لتلاميذه قائلا: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. وبالفعل عندما جرب أحد تلاميذ يسوع بطرس، وكان صياد سمك محترف، أن يصطاد سمكا، فشل فشلا ذريعا. وعندها جاءه يسوع وقال له: ألقي الشباك يا بطرس إلى الجانب الآخر من السفينة. فقال بطرس: لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما ألقى الشبكة على كلمة يسوع اصطاد صيدا وفيرا حتى كادت الشباك تتخرق وكادت السفينة تغرق من كثرة السمك. لقد علمه درسا أنه يستطيع أن يستخدم من يعرف أنه ليس شيئا مهما في هذه الحياة. قاد الله موسى إلى الصحراء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء، وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخريج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق، والعلايقة في تلك البرية حيث كان الطقس حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في دقائق معدودة، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد الثالث من الإصحاح الثالث من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. إنه أمر رمزي. لقد أمال موسى ظهره لمدة 40 سنة، ورأى الله أنه أمال ظهره ليصلي من أجل إنقاذ بني إسرائيل من العذاب. وعندما ظهر الله لموسى في العلايقة المتوقدة كان ذلك أشبه بتخرج موسى من ذلك المعهد وتكلم معه. وما قاله الله لموسى في العلايقة المتوقدة ركز لنا على ما تعنيه عبارة مسكين بالروح.

الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. لقد أتيت لأفعل شيئا ما، هذا هو الأمر المهم. ويحتمل أن يكون موسى قد قال ما يلي: سوف أعود إلى خرافي، سررت لمعرفة أنك تسيطر على الوضع. عندئذ أجابه الله: هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. عندما تكلم الله مع موسى من العليقة قصد ما يلي: يا موسى، لست أنت منقذ هؤلاء الناس، لا يمكنك إنقاذ أحد، لقد فشلت في إثبات ذاتك خلال 40 عاما. إن الأمر الذي تحتاج إلى تعلمه هو أنك لا تستطيع، بل أنا أستطيع. أنا أسمي هذا السر الروحي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. إنني أتساءل، هل تعلمتم هذا السر الروحي؟ لسيما إذا كنتم مؤمنين وتريدون أن تكونوا جزءا من حل ربنا وجوابه؟ إذا أردتم أن تكونوا جزءا من الخدمة التي يريدكم الرب يسوع المسيح أن تقوموا بها في هذا العالم، إذا أردتم أن تقودوا أناسا آخرين إلى المسيح والإيمان، وإذا أردتم أن تروا أناسا مولودين ثانية، هل لاحظتم أنكم لا تستطيعون القيام بذلك وحدكم؟ الله فقط يستطيع القيام به. هل لاحظتم يوما أنه يستطيع فعل ذلك من خلالكم ومن خلالي؟ علينا أن نلاحظ الفرق بين جزئنا وجزئه. هذا ما تعنيه عبارة مسكين بالروح. منذ 35 عاما عندما بدأت خدمتي كنت خجولا جدا. ذات مرة سألت امرأة عجوز قصة كنيستنا ما إذا كنت أنا متخلفا عقليا، لأنني كنت خجولا جدا لدرجة أني كنت أنظر إلى الأرض وأحمر خجلا عندما كان يسألني أحد ما عن اسمي. وكان أول أمر طلب مني فعله عندما أصبحت ضمن موظفي الكنيسة أو العاملين المتفرغين في الخدمة هو أن أذهب مع زوجتي لتناول العشاء مع ثنائي متزوج. كانت المرأة مؤمنة لكن زوجها لم يكن كذلك، كان ضابطا بحريا وكان قد تخرج من جامعة مهمة. كنا سنتناول العشاء معهما وكان علي إرشاده إلى المسيح. وعندما وصلنا إلى منزلهما دخلت زوجتي مع زوجته لإنهاء تحضير العشاء، أما أنا فجلست مع الضابط في غرفة الجلوس. في تلك الفترة اعتقدت أني أعاني عقدة النقص بسبب خجلي، لكن أثناء دراستي لعلم النفس اكتشفت أني لم أكن أعاني عقدة النقص هذه. بكل بساطة كنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الآخرين، لكن هذا النقص والخجل كان يرافقهما داء الشقيقة. فعندما كنا نتحدث أصابني صداع داء الشقيقة، فأصبح وجهي أبيض اللون وبدأ العرق يتصبب مني وبدأت معدتي تؤلمني. وفي منتصف حديثنا سألني: هل أنت بخير؟ فأجبته: أظنني أنني على وشك أن أصاب بسكتة قلبية أو دماغية. ثم قال: استلقي على هذه الأريكة وسوف أحضر لك قطعة قماش باردة لتضعها على رأسك. فأحضر قطعة القماش الباردة تلك. كان يفترض بي أن أرشده إلى المسيح، فمرضت جدا وأصبح هو يعتني بي صحيا وغادرنا قبل تناول العشاء. في اليوم التالي تناول هذا الضابط طعام الغداء مع بعض الضباط البحريين المؤمنين، فأخبرهم عني وأني كنت سأقول له شيئا، لكني كنت خائفا وخجولا جدا. وقال لهم إني كنت على وشك أن أصاب بسكتة دماغية في غرفة الجلوس. فطرح على هؤلاء الضباط البحريين المسيحيين السؤال الآتي: هل تعرفون ماذا أراد أن يخبرني؟ فأجابه أحدهم: نعم، أعرف ما أراد أن يخبرك به. فقال له بما أردت أن أخبره به وأرشده إلى المسيح أثناء الغداء. أصبح ذلك الرجل الآن شيخا في كنيسة ويبلي حسنا في الإيمان. لقد تم إرشاده إلى الإيمان المسيحي، لكن ليس بواسطتي، لأنني كنت خجولا جدا وكنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الباقين. اعتقدت أن المسألة تكمن في تناغم عقلي معه وأنه ذهب إلى جامعة مهمة. أتساءل إذا شعرتم يوما ما بذلك عندما تفكرون في أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه في حياة الناس الذين يحتاجون إليه. ما كان علي تعلمه من أجل العمل كإنسان يسير مع المسيح هو معنى أن أكون مسكينا بالروح. هذا هو الموقف الأول الذي علينا تعلمه إذا أردنا أن نكون حقا ملح الأرض ونور العالم. وفي هذا الصدد تعلمنا ما يلي:
أنا لا

أستطيع، بل هو يستطيع. أنا وحدي لا أستطيع إرشاد الناس إلى الإيمان ولا وضع الإيمان في قلب أي كان. لا أستطيع أن أجعل أحدا يولد من جديد أو يولد مرة أخرى. لا أستطيع أن أجعل من أي مخلوق كان مخلوقا جديدا في المسيح. لا يمكنني فعل ذلك في حياة أي شخص كان. وتعلمون أمرا، أنتم أيضا لا يمكنكم فعل ذلك. وإذا قمتم بإنجازات في حياتكم، قد يصعب عليكم تعلم هذا الأمر أكثر مني، لأني لم أحقق إنجازات، ورغم ذلك كان علي تعلم هذا الأمر. لم يكن بوسعي العمل حتى تعلمت أن أعمل هذا الأمر. لكن هل تعلمون أمرا؟ علينا جميعا أن نتعلم هذا الأمر. إن سبب مجيء الناس أمام الرب يسوع وفقا للإصحاح السابع من إنجيل متى هو الآتي: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. هذا هو السبب. فالذين قاموا بإنجازات ويستطيعون فعل العديد من الأمور يقومون بأعمال خاصة بهم وليس بأعمال الله. أعمالهم ليست أعمال الله الفائقة الطبيعة التي تؤثر في حياة شخص آخر. هؤلاء لا يشكلون وسيلة أو وكيلا لعمل الله الفائق للطبيعة. لذلك يقول يسوع إن الموقف الذي علينا التمتع به وتعلمه إذا أردنا أن نصبح حل يسوع وجوابه هو التالي: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. بتعبير آخر، طوبى للناس مثل بطرس وموسى، اللذين عرفا كل واحد بمفرده منهما أنه نكرة، ثم أنه إنسان ما، وأخيرا عرفا ماذا يستطيع الله أن يفعل من خلال إنسان علم أنه نكرة أو أنه لا شيء. قيل أن الدرس الثالث الذي تعلمه موسى كان يتعلق بأن يصبح موسى وكيل الله لإنقاذ شعبه من فرعون. لقد أصبح فعلا الوكيل البشري لذلك الإنقاذ العظيم. لكن لماذا استخدمه الله كوكيل أو كوسيلة لذلك الإنقاذ؟ لأنه ولد عبدا وذهب إلى الصحراء حيث تعلم ما يلي: الأمر لا يتعلق بما أستطيع فعله أنا، لكن بما يستطيع الله أن يفعله. هذا ما يعني أن يكون الإنسان مسكينا بالروح. وهذا هو أول موقف من المواقف الثمانية الجميلة التي علينا تعلمها إن أردنا أن نصبح جزءا من جواب يسوع ومن حله. هذه المواقف الثمانية الجميلة تعلمناها من موعظة يسوع على الجبل، وبالتحديد من التطويبات الثمانية التي نراها في بداية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. إني أتساءل، هل تعلمتم ذلك يوما؟ عندما اجتمعنا على قمة الجبل مع يسوع وحضرنا الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، حاول يسوع توظيفنا وتدريبنا لنستطيع أن نكون ملح الأرض ونور العالم. ولكي نصبح جزءا من حله وجزءا من جوابه، قال إنه علينا تعلم أول أمر، وهو: أنتم لا تستطيعون، لكن أنا أستطيع. هل تعلمتم ذلك؟ هل ستقولون له اليوم أثناء دراسة الأمور التي يريدكم أن تفعلوها من أجله؟ دعونا نقول: أيها الآب، أنا لا أستطيع، لكنني أؤمن بأنك أنت تستطيع. إخوة الأحباء، إذا استطلعنا أبطال الكتاب المقدس، أبطال الإيمان في كلمة الله، وجدنا أن هذا الموقف الجميل تكرر وتردد مع الكثيرين منهم. فعندما دعا الرب إرميا النبي لكي يكون نبيا له ويتكلم باسمه قبل السبي البابلي في أورشليم، كانت ردة فعل إرميا هي: أنا ولد، لا أستطيع أن أتكلم بعد لأني ولد. ولكن الله اختاره ليكون نبيه وأيده بالقوة الروحية اللازمة لكي يلعب هذا الدور المهم والمفتاحي. وكذلك أيضا عندما اختار الله النبي إشعياء لكي يتكلم بكلمته أيضا في أورشليم قبيل إرميا بحوالي 125 عاما، أيضا كانت ردة فعل إشعياء عندما التقى بعظمة ومجد وقداسة الله في الهيكل أنه قال: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وقد رأيت السيد رب الجنود. عندها أرسل الرب واحدا من السرافيم ومسح شفتي إشعياء بجمرة من على المذبح وطهره وأهله لكي يكون له نبيا.
عندما ندرك ضعفاتنا إخوة الأحباء ونتعلم الدرس أننا نكرة وأننا لسنا أحد ذو قيمة وأننا غير مستحقين وغير مستأهلين لكي نعمل عمل الله، عندها يحين الوقت الذي يؤهلنا فيه الله بقوته وملئه ونعمته لكي نعمل عمله، وعندها نصبح أدوات طائعة بين يديه. وهذا الأمر تكرر أيضا مع بطرس عندما كان في سفينته يصطاد سمكا، ولكنه لم يفلح في محاولته لصيد السمك. وبعد تعب كثير جاءه رب يسوع المسيح وأمره بأن يلقي الشباك إلى الجانب الآخر من السفينة، وعندها أمسك بطرس صيدا وفيرا من السمك حتى كادت الشباك تتخرق. فعندها ماذا كانت ردة فعل بطرس؟ قال: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. لقد أدرك أنه غير مستحق وغير مستأهل، ليس فقط في صيد السمك بل أيضا في صيد الناس، الدعوة التي إليه دعاها الرب يسوع المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايما ينصحوا أن نقلل شوية من الطعام الحار، وبالذات لو أنت بتعاني من الضغط أو القولون بيمنعوكي منها خالص عشان ليها أضرار كتير. ولو ضربت بنصيحة الدكتور عرض الحائط هتكون النتيجة سيئة عليكي أنت. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الطعام الحار اللي مهم تخلي بالك منها وتمنعيها من دخول البيت علشان صحتك النفسية. النهاردة هنكون بنتكلم عن الغيرة. والحقيقة الغيرة نوع من أنواع الأكل الحار اللي لو استخدمتيها النتيجة هو مشكلة صحية كبيرة بينك وبين جوزك. المعروف إن المرأة غيورة أكتر من الرجل، وده لأن من طبيعة المرأة إنها بتتحرك بعواطفها. كمان الزوجة من أولوياتها هو الزوج والأسرة، وبناء على الصفتين دول نلاقي إن الزوجة بتعتبر جوزها اللي بتحبه هو كل حياتها، يعني ملكها هي وبس، وبالتالي ما ينفعش إن جوزها يمدحه أي واحدة تانية أو تلفت نظره صفة حلوة في أي واحدة تانية غيرها. وكمان ما ينفعش واحدة تانية تهتم بيه، ومن هنا تبتدي الزوجة تغير، والزوج يحس إن الغيرة دي زيادة وقيد عليه، والمفروض إنها تكون واثقة في حبه ليها أكتر من كده. لكن الزوجة بتفترض إن الغيرة دي دليل على الحب، تعتبر الغيرة دي زي الفلفل بتحلي الحياة الزوجية. والحقيقة بقى إن الغيرة دي اللي زي الفلفل بتلهلي بالأكل وبتكون مضرة للعلاقة مع جوزك، وخصوصا إذا كانت زيادة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في زوجات كده فعلاً بتكون غيرتهم جامدة قوي، يعني تعمل تحقيق لجوزها، مين اللي بتكلمك؟ زميلتك دي مالكش دعوة بيها، رحت فين؟ جيت من فين؟ ليه لابس ومتشيك كده؟ وكل ده بيكون صعب على الزوج، لأنه الزوج فعلاً بيكون مخلص للزوجة، وإذا كان بيتعامل مع زميلاته أو أي ست تانية ده مجرد شغل أو مجاملة مش أكتر. وهو لما بيسمع أي مدح من أي حد تاني غيرك أنتي بيدخله من الودن دي ويطلعه من الودن التاني، ومفيش كلام يثبت جواه إلا كلامك وتشجيعك أنتي ليه. فحاولي أنك تقللي شوية من الغيرة دي، لأنها لما بتزيد جوزك بيشعر بالضيق، وممكن جدا تكوني سبب أنه فعلا يدور على الراحة اللي مش لاقيها معاكي لحد ما يلاقيها مع واحدة تانية. فحتى لو حسيتي فعلا بالضيق وحسيتي بالغيرة، خليكي حكيمة شوية في ردود أفعالك، وقوليله اللي ضايقك بهدوء، وما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر من حجمه، وتكوني سبب نكد لجوزك دايما علشان ما تحصديش نتيجة سلبية بعد كده. وخلي بالك الكتاب المقدس بيقول إيه، السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة، يعني العيشة في الصحراء أهون من عيشة مع زوجة نكدية بتنكد على جوزها بسبب غيرتها. فكري كده معايا، يا ترى انت من النوع ده؟ خليكي فاكرة مهما كان الأكل الحار ليه طعم، لكن صحيا هو مؤذي حتى للسليم. كمان الغيرة لو نبع من محبتك لجوزك، نتيجتها برضو بتكون مدمرة لعلاقتك معاه. أشجعك إنك تصلي معايا دلوقتي وتعترفي بالغيرة دي، وتطلبي معونة الله إنه يديكي حكمة في التعامل مع جوزك، حكمة في إنك تتعاملي معاه بمحبة، تتعاملي معاه بطريقة صح من غير مشاعر الغيرة الجامدة دي. وحتى لو حسيتي بمشاعر الغيرة، اطلبي من ربنا إنه يديكي حكمة في التعامل مع المشاعر دي. وما تنسيش إنه حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا وحلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة الحلقة بتاعتنا هي الجزء الثاني من 4 حلقات بديناهم الحلقة اللي فاتت مع كلام المسيح مع السامرية، وخصصنا الموضوع عن علم التواصل أو التواصل، لأني بقول إن التواصل يمكن يكون مش بس علم لكن يمكن يكون فن، ولأنه ممكن يكون مش بس علم وفن لكن هو أصلا روح. فالتواصل هو يعكس روح الإنسان، والتواصل بالطريقة دي ليه 3 محاور كبيرة. النهاردة هنتكلم عن معوقات عدم التواصل، وإزاي إن السامرية في القصة اللي قريناها في إنجيل معلمنا البشير يوحنا الأصحاح 4 كانت بتجسد كل مشاكل التواصل اللي ينفع تتقال في كل الكتب، وإزاي إن الورا الـ4 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم مع المسيح، أو الـ3 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم في حديثها مع المسيح، كانت بتشرح كل حالة من حالات عدم التواصل على المستوى البيتي، على المستوى الأسري، على المستوى العائلي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المجتمعي أيضا، على المستوى السياسي حتى. إزاي السامرية كانت بتحط كل النقط على الحروف وهي لا تدري في حديث عفوي سريع مع السيد المسيح. طبعا إذا ينفع تقرأ إنجيل يوحنا أصح 4 بعد ما تسمع الحلقة دي، أو لو عندك خلفية مسبقة عن هذه القصة، أو لو سمعت الحلقة اللي فاتت، في كل الأحوال أنا بشجعك أن تعود إلى النص الكتابي اللي بيشرح لنا بمنتهى الدقة والعمق قصة تواصل ما بين الله والإنسان، ما بين رجل وامرأة، ما بين يهودي وسامري، قصة جسدت كل تجميع الخيوط المتناثرة والحبكة الإلهية في وضع النقاط على الحروف في استعادة التواصل. فما بعد سقوط آدم في جنة عدن فقدنا التواصل على المستوى الشخصي مع النفس، وعلى المستوى الاجتماعي مع الآخر، وعلى المستوى الروحي مع الله. إزاي السامرية النهاردة هتعلمنا، هتورينا، هتكشف لنا عن أول مشكلة من مشاكل التواصل، وإزاي الله عنده قدرة أنه يستعيد هذه الأمور. هو ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل، فاستنوه.

ورجعنا أعزائي المستمعين علشان نقرر مع بعض أو نشوف مع بعض أي مشاكل التواصل اللي حصلت في جلسة لم تستمر أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة بالكتير ما بين المسيح والسامري، وإزاي أن المشاكل اللي هنشوفها النهاردة والحلقتين الجايين هي أعمق مشاكل التواصل على كل المستويات، على مستوى الإنسان مع نفسه، وعلى مستوى الإنسان مع الآخر، والمستوى الإنسان مع الله، وهي من الأول علاقة مكسورة بين الإنسان والله. لأنه لو العلاقة بين الإنسان والله في وضع صحيح، تأكد أنها تكون في وضع صحيح مع البشر، وتأكد أكثر أنها تكون في أصح وضع مع النفس. أول مشكلة من مشاكل التواصل اللي هنشوفها دلوقتي حالا هي مشكلة الجهل. أنا مش بتكلم على الأمية، مش بتكلم على القراءة والكتابة، مش بتكلم عن الجهل الحديث، جهل الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، بتكلم عن جهل في أربع مناطق كبيرة وجودية ألهلها المسيح شخصيا. المسيح جمع ثلاث مشاكل في الجهل في آية واحدة، وبعد كده رجع تاني يتكلم معاها عن الجهل في آية مختلفة أو في مكان آخر. المسيح قال للسامرية أعطيني لأشرب، قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، وهنا بدأت المشكلة الأولى. قال لها المسيح لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. ركز معايا، أول حاجة أنت لا تعرفين أو لا تعلمين عطية الله. اثنين، أنت لا تعلمين مع من تتكلمين، من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. ثلاثة، أنت لا تعرفين احتياجك الحقيقي، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. لكن بعد شوية قال لها المسيح أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، ومش أنت بس المرة دي، لا أنتوا الشعب ككل. وأعتقد أنه لو بعدنا الفوكس بتاع الكاميرا شوية أو خدنا الصورة يعني لونج شوية هتطلع أنتم دي مش للسامريين بس، لكل الجنس البشري. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أنتوا عندكم مشكلة في الجهل بمعنى العبادة الحقيقية. يبقى أنا عندي كده أربع مشاكل في الجهل. المشكلة الأولى هي ما تعرفش عطية الله، اتنين هي ما تعرفش هي بتتكلم مع مين، تلاتة هي ما تعرفش المية الحية، أربعة هي ما تعرفش تسجد لمين. لو هنحط الأربع نقاط دول كل نقطة منهم تحت عنوان، فهنقول أنت لا تعلمين عطية الله. طب إيه هي عطية الله؟ الرسول بولس في رسالته إلى رومي مؤمنين روما أصح 3 بالتحديد بيقول أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله يعني عطية الله فهي حياة أبدية. أنت لا تعرفين معنى الحياة، معنى أنك تجهلين عطية الله، أنت بتعرفيش إيه معنى الحياة. اثنين، ومع من تتكلمين، ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. يبقى أنت ما تعرفيش مش بس معنى الحياة، لكن كمان ما تعرفيش معطي الحياة. من الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت عارفة أنا مين؟ أنت ما تعرفنيش. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أنت لا تعرفين وقود الحياة، المية اللي بتروي، المية اللي بتستمدي منها استمرارية لحياتك. لكن نمرة 4، وأنت لا تعرفين هدف الحياة. هدف الحياة السجود، أنا وجدتك للسجود الحقيقي، لكن أنت سجدتي لما لستي تعرفين، لما لستي تعلمين، سجدتي في اتجاه خطأ. بعد الفاصل هنفرد الحلقة دي للأربع مشاكل دول، وهنكتشف مع بعض إنه لأننا نجهل ما هي الحياة ومن هو معطي الحياة وكيف تستمر الحياة وما هو هدف الحياة، لذلك فنحن لسنا كائنات متواصلة، إحنا ميتين وإحنا تعبانين وإحنا مجهدين وأنانيين وعاوزين نستمد كل حاجة لأنفسنا دون أن نعطي الله شيئا منها. خلونا نتقابل بعد الفاصل عشان هنقول كلمتين بساط قوي عن كل معنى من الأربع معاني دول.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نكمل كلامنا عن السامري. قلنا النهاردة حلقتنا عن أول مشكلة من مشاكل عدم التواصل وهي مشكلة الجهل. مشكلة الجهل هي مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي بتخلي الواحد مش قادر يتواصل. ليه؟ ببساطة لأنه لو يعرف ما كانش أسلوبه هيبقى كده، ما كانش هيبقى هجومي كده، ما كانش هيبقى خايف كده، ما كانش هيبقى عدواني كده، ما كانش هيبقى يعني متجنب للحوار أو متلخبط فيه. المسيح حط نقط على الحروف في كلام وجودي عميق جدا لنا اليوم أن نقرأه قراءة أعمق من القراءة السطحية. لو كنت تعلمين عطية الله، مرة واحدة كده لما قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، قال لها أنت ما تعرفيش الأساسيات أصلا، أنت جهلة، أنت مسكينة، أنا مشفق عليكي، أنا مشفق عليك لأنك لا تعرفين عطية الله. أنت عايشة بس لك اسم أنك حية، يعني عايشة وأنت ميتة. أنت ما تعرفيش إيه هي عطية الله. أنت تعرفي تاكلي وتشربي، تعرفي تتجوزي، تعرفي تروحي وتيجي، تعرفي ترتبطي بأزواج وتخليهم أو تهجريهم وترتبطي بآخرين. أنت كل حياتك ماشية حوالين البير ده، أنت بتستمدي الحياة من مصدر خارج نفسك، عشان كده طول الوقت هتيجي تشربي من المية دي، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. حط بدل الماء أي حاجة، حط بدل المية الحاجة اللي انت بتستمد حياتك منها، علاقاتك، شغلك، تعبك، مجهودك، نجاحك العلمي، عربياتك، بيوتك، أيا كان. انت ميتة، انت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. ليه؟ ايه هي الحياة يا رب؟ قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت. المسيح يكلم الله الآب، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. إحنا عندنا أربع أنواع من الحياة: حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الإنسان، حياة الله. حياة النبات مختصرة في جسمه، لو قطعت الوردة تموت. حياة الحيوان مختصرة في دمه، لأن نفس الحيوان هي في دمه، لو سفك دم الحيوان يموت. حياة الإنسان هي في نفسه، يعني عقله، مشاعره، إرادته، لو عقله توقف مات الإنسان إكلينيكيا. لكن حياة الله هي في روحه. إحنا خلقنا لكي نكون كائنات روحانية، لأننا في يوم من الأيام جسدنا وأنفسنا هتموت، عقولنا هتقف عن العمل، لكن هنظل كائنات روحانية. خلقنا على صورة الله، والله روح. كل من يعيش بروحه مش بس بعقله، مش بس بأفكاره، هو كائن ميت، هيعجز عن التواصل مع نفسه، لأنه لم نخلق بهذه الطريقة. إحنا خلقنا كائنات روحية، والخطية والمعصية دمرت هذه العلاقة وآتت على كل أخضر ويابس فينا. عشان كده اختصرنا إلى شوية أفكار وإلى شوية معلومات. حتى الدين بالنسبة لنا بقى مجرد طقوس وأنظمة، وإحنا مش شبعانين بعلاقة حية، لأننا لسنا أحياء، ولدنا من آدم، وهذه الولادة أتت لنا بالخطية كما يقول الكتاب. ولدنا في حالة فساد كلي، ما عندناش أي إمكانية أن نعرف من هو الله، لأننا ولدنا كائنات عمياء لا ترى نور الحقيقة. أنا مش بقول كلام كبير النهاردة، لكن بقول قبل ما تبتدي تتواصل، هل أنت حي؟ لو أنت حي بروحك أو بروح الله اللي في روحك، لو أنت استقبلت عمل نعمة الله في حياتك، هتفهم ما هي الحياة، وهتقدر أن الحياة أكبر بكثير جدا من بئر أو من ماء أو من أزواج أو من ثقافة. هتقدر أن الحياة هبة من الله، عشان كده قال لها أنا مشفق عليك، أنت لا تعرفين عطية الله. في عبارة واحدة تقدر تكتب إيه هو مفهومك عن الحياة، أو في عبارة واحدة تقدر تكتب ماذا تريد أن يكتب على قبرك كخلاصة لحياتك، إيه عبارة اللي تختصر حياتك بيها. في ناس قالت كده: لي الحياة هي المسيح، هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. ماذا عندما تطوى يداك في النعش الأخير؟ ماذا عندما يوريك التراب؟ ماذا عندما تنتهي هذه القصة القصيرة مهما كانت متعددة الفصول والمواقف؟ ماذا سيتذكر عنك العالم؟ ماذا أنت شخصيا ستشعر أنك قد جنيت من حياتك؟ أنت لا تعرفين عطية الله. لو كنت تعلمين عطية الله، بس المسيح ما قالهاش أنت لا تعرفين زي ما أنا قلت من شوية، لكن شوقها، وإنجاز التعبير يعني رغبها،
وخليها يعني تنبش بأظافرها الضعيفة في صخر الحقيقة وتقول بس لو أعرف ما هي الحياة. لكن بعد الفاصل هنشوف بسرعة المشكلة الثانية في الجهل، هي ليست حية، هي ليست متمتعة بالحياة، عشان كده ما عندهاش قدرة تتواصل، ميتة. والميت ما بيطلعش إلا كل عفن وإلا كل سوء. يقول عنهم الكتاب حنجرتهم قبر مفتوح ثم الأصلال تحت شفاههم. تسمع البعيد عن ربنا بيتكلم تحس إنك بتسمع يعني حاجة مقززة متعبة، مهما كان مثقف وسياسي لكن تحت لسانه في سم، وهو شخص غير يعني متواصل حتى مع نفسه. بعد الفاصل هنشوف الجهل التاني بالموضوع، خليكم معانا.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نشوف إيه تاني مشكلة عند السامرية. مشكلة تانية عند السامرية والجهل العميق اللي كان بيحيط بحياتها كانت مشكلة جهل بشخص المسيح. قال لها في الأول أنت ما تعرفيش عطية الله، أنت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. لكن قال لها نمرة اتنين مش بس كده، قال لها من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت شايفاني يهودي؟ أنت شايفاني محتاج للمية؟ أنت شايفاني بمد إيدي ليك وأقول لك أنا عطشان؟ وبالمناسبة أنا هتنتهي القصة دون أن تعطيني الأشرب من البئر اللي قدام عينينا ده، لكن أنت ما تعرفيش من أنا. أنا معطي الحياة، بس عشان أكون أنا معطي الحياة والحياة دي فيا أنا، أنا هموت عشان حياتي دي تبقى ليكي. أنا مش مجرد شخص إلهي بيرسل حياة إلهية للطبيعة، لا، أنا بأقيمك من موتك بالبدل اللي هعمله معاكي. البشير يوحنا في أول أصحاحاته قالها لنا بوضوح شديد جدا. كان راجل شيخ وبيكتب إنجيله، وصل عمره 100 سنة تقريبا، لكن قال هذه الكلمات العميقة جدا عن المسيح: فيه كانت الحياة. عايز أقول لك بره المسيح مش هتلقى أي حاجة، بره المسيح مش هتلقى أي استمتاع، بره المسيح مش هتلقى أي فرصة أنك تفهم حقيقة وجودك وحقيقة ومعنى حياتك. عندما تقترب من المسيح أنت ترى الإنسانية الحقيقية كما قصدها الله أن تكون. عندما تقترب من المسيح أنت لست فقط تتبع معلم أخلاقي، ولست فقط تتبع صانع معجزات عظيم، ولست فقط تتبع شخص اضطهد من قومه ليكون أول وأعظم وإمام الشهداء عبر كل العصور. عندما تقترب من المسيح من فضلك ابحث عن الحياة، فيه كانت الحياة. فضل يعيش وسطينا دون أن يستطيع أحد من البشر من حوله أو السماء من فوقه أو الشياطين من الخلف أن يجدوا شكوى واحدة عليه. حياته كانت حقيقية 100%، متعايشة مع البشر بكل ألمهم دون أن تصدر منه خطية واحدة. لم ولن يكن التاريخ قادرا على إثبات خطأ واحد عن المسيح. عشان كده المسيح فيه كانت الحياة. أنت مش عارفة بتكلمي مين. لو أنت ما تعرفش المسيح عبثا تحاول أن تتواصل مع أي شخص ولا حتى مع نفسك. عندما تريد أن تجد الحياة بما فيها من قدرة تواصل طبيعية وإلهية لابد أن تذهب إلى المسيح، لابد أن تتعرف على المسيح. ولو أنت ما تعرفش من هو المسيح يمكن أن تدعو الله الآن وتقول له أنا عاوزك تنور عيني عشان أعرف من هو الذي يكلمني، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لكي أطلب منه فيعطيني الماء الحي. المشكلة الثانية في الجهل ليست فقط هي مشكلة السامرية المسكينة في عدم معرفتها بالحياة، لكن هو عدم معرفتها أيضا بمعطي الحياة. في ناس بتدور على الحياة، العلماء التنمية البشرية كتبوا كتب كتير جدا عن الحياة، لكنهم في نهاية الكتاب لا يجد إلا شوية برامج وشوية خطط وشوية أسئلة وشوية استبيانات خالية من الحياة، لأن الحياة في شخص وليست في فكرة أو نظرية أو فلسفة، الحياة في المسيح. بعد الفاصل اللي جاي هنشوف كمان المشكلة رقم 3، ليست فقط هي مشكلة عدم معرفتها بمعنى الحياة، وليست فقط هي المشكلة الأكبر بعدم معرفتها بمعطي الحياة، لكن هناك مشكلة ثالثة وأخطر، وهي مشكلة عدم معرفتها بماء الحياة أو بقوة أو بوقود الحياة اللي تعيش بيها. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا أعزائي المستمعين بعد الفاصل اللي فات علشان نتكلم عن الجهل في الموضوع الثالث رقم 3 في مشكلة السامرية، الجهل بماء الحياة. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. النهاردة مع تلوث المية العذبة في شركات مية معدنية كتير جدا جدا، ومرات بتبقى الشركات دي مزورة مزيفة، فتحط لك أي مية في إزازة وانت بالإيحاء بتشربها على اعتبار أنها مية معدنية وتطلعش كده. المية المعدنية الحقيقية بالمناسبة كحقيقة علمية يعني بتبقى مكلفة جدا، فالمية اللي بنشربها دي مية أبار يعني متفلترة فلترة بسيطة، لكن مش المعدنية اللي من الكتاب يعني. لكن خليني أرجع معاكم للفكرة الثالثة في الجهل. ليه الست دي ما كانتش قادرة تتواصل مع المسيح؟ لأنها ما تعرفش المية الحية. هي بتستمد الحياة من ماء البئر، وماء البئر ده ماء خادع. ليه؟ لأسباب كتير جدا. أول سبب لأنه ماء لا يمكن أن يصل إلى يعني ري الطبيعة الإنسانية، هو بيروي الجسم البشري، والجسد البشري مجرد غلاف من الطين بيحاوط حقيقتك بيحاوط روحك. أنت لا يمكن أن تختصر في الجسم ده، يعني أنت لو أكلت وشربت ومارست رياضة وتفسحت وعملت كل اللي جسمك يتبسط بيه هتجد أن هناك فراغ عميق أعمق من جسمك. الكلام ده قاله ناس كتير جدا من الأدباء والعلماء. يحضرني قول العالم الكبير مصطفى محمود في كتاب لغز الموت لما قال أنه لما دخل كلية الطب في بداية حياته العلمية كنت أتوقع أنني سأعرف سر الإنسان وسر الحياة بضربة مشرط في جسد الإنسان، لكن واضح أن الإنسان لا يمكن أن يختصر في هذه، وكتب بين قوسين كده اللفاليف العصبية والعظم والمعدة والأحشاء والأمعاء. الإنسان سره في مكان آخر بعيد كل البعد عنده، وده للمسيح بعمق شديد جدا وبطريقة فلسفية عميقة جدا وبسيطة أيضا جدا تصل إلى امرأة سامرية بسيطة في القرن الأول الميلادي. قالها لها، قالها كنت هتطلبي تاخدي مية حية. في مية حية وفي مية ميتة؟ المية مية؟ لا، المية اللي انت بتشربها اللي بتزيد عطشك ليها دي مية ميتة. المية اللي بتشربها وتخليك طول الوقت تدور عليها من براك مية ميتة. المية الحية هي أن تأخذ شيء في أعماق حياتك، هذا الشيء حي يمكن أن يرسل حياة منك إلى الخارج، فطول الوقت ما تبقاش عامل زي العربية الموتور بتاعها وقف أو عطل وعاوز كل الناس تيجي تزق العربية دي. المرشدين الروحيين يدولك زقة، والأصحابك يدولك زقة، والإنسان اللي بتحبها تديلك زقة، ووالديك يدولك زقة، كل شوية عايز زقة، بس الزقة دي برة. العربية ما بتتزقش من برة، العربية بتتزق من جوة. العربية بتسير بفعل قوي لموتور قوي موجود في العربية نفسها، وانت بمجرد بس ما بتدور مفتاح العربية، العربية بتدور وبتمش وبتقطع مشاوير طويلة جدا من ذاتها من جواها. طبعا احنا بعاد عن مثل العربية، احنا اللي بيحركنا مفروض يكون جوانا مش برانا. احنا مفروض نمتلك الماء الحي بهذا المستوى. احنا كمان ما عندناش الزواج الحي، احنا عندنا زواج ميت، وعندنا علاقات ميتة، وعندنا علم ميت، لان الانسان صمم ان تكون حياته في ذاته جواه مش براه. الانسان من اول ما ابتدى يستمد شيء من براه وذهب الى الشجرة في الجنة القديمة واخذ من ثمرها واكل عشان يستمد حاجة من براه، وحياة الانسان الداخلية في علاقته مع الله ماتت. المسيح يقول للمرأة أن الذي يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. مصر المسيح أن يربط الماء بالحياة، ومصر المسيح أن يميز ما بين الماء الحي والماء الميت. إيه هو الماء اللي أنت عاوز تديها لك؟ قال كده، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوا. كأنه ببساطة شديدة جدا بيقول أنا أكلمكم عن ماء حي النهاردة، أنا أكلمكم عن الروح القدس. الروح القدس المية الحية اللي كانت موجودة في المسيح

بطريقة يمليها عليك روح الله القدوس. هو ده المشكلة الثالثة، لأنك مفصول عن الروح القدس، فأنت لا يمكن أن تتمتع بقوة للتواصل الروحي. أولا، كل الكلام بتاعنا النهاردة مش عن التواصل بين الإنسان والإنسان، لكن كل الكلام بتاعنا النهاردة عن تواصل عميق جدا، احتياج روحي ونفسي وإنساني عميق جدا موجود في أعمق منطقة فيك، لو هتدور عليه هتكتشفه. فضل لنا سبب أخير، وهنتقابل مرة أخيرة بعد الفاصل الأخير ده علشان نشوف إيه كمان جهل السامرية. جهل السامرية اللي فات كان بمعنى الحياة، بمعطي الحياة، بقوة الحياة، لكن المرة الجاية هنتكلم عن هدف الحياة، فابقى معنا.

ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نتكلم عن السبب الرابع والأخير من جهل المرأة السامرية. جهلة فمش قادرة تتواصل مع أنها متجوزة 5، مفروض أنها تكون شاطرة جدا في التواصل، مع أن لها علاقة بخمس عائلات اللي تمثل 5 أزواج، لكنها مش عارفة تتواصل. ليه؟ قال لها ما تعرفيش عطية الله اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة، وما تعرفيش معطي الحياة من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، وما تعرفيش قوة الحياة، كنت هتطلبي مني فأديكي ماء حي، كنت أديك الروح القدس. لكن أخيرا قال لها أنت ما تعرفيش هدف الحياة. هدف الحياة أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. السجود هو الهدف، العبادة هي الهدف. طبعا الناس بتحاول تقول عن العبادة كلام كتير، اللي يقول لك العمل عبادة، واللي يقول لك يعني اختصار نوم الظالم عبادة، وفي كلام كده غريب يعني موجود في يعني الثقافة الشعبية عن العبادة. لكن المسيح قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وكأن الآية دي بنى فيها المسيح العبارات الثلاثة اللي فاتوا على بعض. الله روح، يعني الله مش محتاج البير المادي اللي انت واقفة قدامه ده، ولا الجبل المادي اللي انت بص عليه ده، ولا احنا مختلفين عليه ده، ولا الهيكل المادي ده، لكن الله أسمى بكثير من هذا. أنا عايز أقولك أنه حتى سليمان اللي بنى الهيكل ده هو نفسه قال لله أنت لا تسكن في هياكل مصنوعة بأيدي بشر، أنت سكناك الحقيقي يا الله في قلب الإنسان. لكن مش بس قال لها كده، قال لها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. فقال حقيقتين خطار جدا، قال حقيقتين في منتهى الخطورة. الحقيقة الأولى أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أي أنكم بالفعل تسجدون، انتوا فعلا بتعملوا عبادة. انا ما اقدرش انكر ان انتوا بتسجدوا، بس المشكلة مش ان انتوا مش بتسجدوا، المشكلة ان انتوا بتسجدوا بس الحاجة غلط. عزيزي المستمع، المسيح يقرر هذه الحقيقة. المسيح بيقولك انت بتسجد، انت بتعبد فعلا، لا توجد حياة بلا عبادة، بس انت بتعبد مين؟ ده السؤال. ما اقدرش انكر انك مخلص، لكن مخلص في اي اتجاه؟ انا ما اقدرش انكر انك بتطلع على سلم معين، بس على أي حائط يقف هذا السلم؟ لألا تطلع السلم كله تكتشف في النهاية أنك طلعت على حيطة غلط، على جدار خاطئ. أنتم تسجدون بس إيه؟ لما لستم تعلمون؟ فينا اللي بيسجد للمال، فينا من يعبد المال، كل ما يعني تطب عليه كده تكتشف أنه بيفكر في الفلوس، نايم بالليل بيحلم بالفلوس، الآن من الفلوس، الآن من سعر الدولار اللي بيرفع ولا بينزل، الآن من العقارات، هو حياته وعبادته كلها متجهة بكل الإخلاص إلى المال. المسيح قال إن المال إله بيعبد، لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال.

0: فينا اللي بيعبد مشاعره، فينا اللي بيسجد أمام مشاعره. أول ما مشاعره تتحرك في أي اتجاه بيروح ساجد على طول. هو مش عارف بيعبد مين، هو بيعبد ومخلص جدا ومعطاء جدا ومركز جدا وعنده استعداد يضيع عمره عشان اللي بيحبه أو يضيع عمره عشان ينتقم من اللي بيكرهه. مين الإله المسيطر عليك؟ النهاردة في الحلقة دي احنا بنناقش أعظم أربع قضايا وجودية تخص الإنسان في كلام بسيط جدا ذكره المسيح في قصة السامرية. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. الله روح وده الحل، والذين يسجدون له فبالروح أي بواسطة الروح وبالحق ينبغي أن يسجدوا. المنطقتين دول هما أكتر منطقتين أنت بتدور عليهم، الروح والحق، الروح اللي يديلك الحياة، الروح اللي يخليك تحيي من الأعماق مش من البير اللي براكي، والحق، الحق المسطر في كلمة الله، الحق الموجود في الإنجيل، الحق الموجود في الوحي، الحق الذي يعلن عن الله، الحق والمسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. ما تقدريش تعبدي الله إلا بالروح وبالمسيح. إذا كان المسيح والحق فأنت لابد أن تعرفي من هو المسيح. ليه؟ ببساطة مش لأننا بنعمل دعاية للمسيح، لكن لأنه برضو البشير يوحنا في أعمق أناجيل العهد الجديد في الإنجيل العالمي المسكوني إنجيل يوحنا قال العبارة دي. قال إيه؟ قال إنه الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. مين هو الإبن؟ من هو جوهر الله اللي شفناه ولمسناه وتعاملنا معه وتكلمنا معه وسمعناه يتكلم؟ نحن نؤمن أن الرب يسوع المسيح هو هذا الإله العظيم المتجسد في صورة إنسان، وهو يملك كل الحق في أن يكون هذا الإنسان علشان يتصل بينا ويعرفنا كيف نعبد وكيف نسجد. لو فقدت السجود هنا على الأرض مش هتقدر تكون هذا الساجد العابد في الأبدية. إن كنت تريد أن تشتري إنجاز التعبير مكانا لك في الأبدية، أن تحجز مكانا لك في الأبدية، لابد أن تحجز هذا المكان بالروح وبالحق. طب لو أنت مش قادر تتصل إلى الروح وإلى الحق، عليك الآن مع السامرية ومعي في هذه اللحظات القصيرة المقتضبة القادمة أن ترفع قلبك في صلاة حقيقية لله. الروح والحق يقودان صلاتنا، المسيح والروح القدس يقودان صلاتنا إلى الله الخالق العظيم، يقودان هذا التصالح اللي فيه أرواحنا اشتياق ليه. عايزين نتعامل مع الله، عايزين نتواصل مع الله. عندما تذوب مشكلة الجهل تظل المشاكل الباقية كمشاكل يمكن أن يعني تصلح أو يمكن أن تعالج كتحصيل حاصل. هل ترفع قلبك معي إلى الله في هذه اللحظات عزيزي المستمع وأنت تقول له أني أعمى وفقير وبائس؟ يا رب أنا بصلي الآن وبرفع دعواي إلى شخصك أن يكون لنا هذا التصالح مع شخصك في المسيح، إنك تعرفنا من هو المسيح. أنت كتبت كده في كلمتك، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. من فضلك اكشف عن أذهاننا المظلمة المعتمة بكل ما فيها من ثقافة وعلم، لكي نعرف أن الحياة ليست في معلومات بل في إعلان عن من هو المسيح بروحك القدوس الذي يقودنا إلى التصالح الحقيقي معك يا أبونا السماوي. في اسم المسيح أصلي وليك فيه مع الروح القدس كل الكرامة وكل المجد، آمين. عزيزي المستمع، إلى أن نتقابل في الحلقة رقم 3 من حلقات التواصل بين المسيح والسامرية، لك مني أعظم تحية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان يقارن فيه المثل بين أو ما بين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ما هوش مألوف عندهم، باش يوضح حقائق أو يبي يوصل حقائق هذه للناس. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي عشان جاء للعالم متاعنا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل الغني الغبي اللي يبين لنا المثل هذا طبعا مخاطر الطمع، وكيف ان الغني ظن ان بالخيرات نتاعه الواجدة يقدر ان يعيش سنين طويلة، لكن الموت فاجأ، والمهم ان يكون انسان غني لله. اخوتي المستمعين، يحكوا ان في عزوز كبيرة فقيرة في يوم من الايام ما قدرتش تشري حاجتها من الفحم، لان الحطب والفحم يشروا فيه بفلوس، وكان وقتها شتاء والبرد كان واجد يعني سقع. لكن العجوز هذه تفاجأت ان في واحد من الفحامين يخبط على باب حوشها، وهو جايب لها كيس كبير مليان فحم. فلما فتحت الباب قالت او قالت له اللي يبيع في الفحم، الفحم هذا مش لي وانا ما طلبتش، لان هي ما عندهاش فلوس تشري الفحم طبعا. لكن الفحام والله اللي يبيع هذا تاجر الفحم قال لها يعني هو جاه امر ان يجيب لها الفحم هذا، في حد شراه منه ودفع له الفلوس وقال له شيل العجوز هذه عطي لها. لكن العجوز هذه أصرت على أن ما تقبلش الفحم، خايفة بعد ما تاخذها جوا ممكن يقولها أعطيني فلوس، والله يجيها صاحب الفلوس اللي دفع عليها يقولها أعطيني الفلوس متاع الفحم. بعد يعني جدال وعركة مع الفحام قال لها أنا ما عنديش وقت باش نضيع هيك وخلاص. هي أصرت أنها ترفض أن تقتنع وتصدق كلامه، إن في واحد تبرع لها يعني بالفحم هذا. وكانت المرأة هذه في هذاك الوقت هي تحكي معاه ترعش من السقع، مع هذا إن رفضت إن تقبل الفحم مع إن جاه بالبلاش. ممكن تستغرب أو تستغرب أخوتي المستمعين إن حد من الناس يرفض هدية جاته كيف العجوز هذه. فالمخلص المسيح مرة كان يتكلم عليه أهمية ضيافة المسكين أو المساكين، فواحد من الناس قال له، ومو احتمال يكون واحد من التلاميذ يعني، يا فرحته اللي يأكل خبزة في ملكوت الله. فحكى له المخلص المسيح وقال له إنسان دار عشاء فاخر وعزم ناس واجدة ودز عبدة أو العبد متاعها في ساعة العشاء باش يقول للمعازيم تعالوا لنا كل شيء أصبح جاهز. فبدوا الناس يعني اجتمعوا يعني براي واحد يستخفوا، يعني قاعدوا يديروا في أعذار يتهربوا من العزومة. قال الأول أنا شريت مزرعة وأنا مضطر نمشي ونتفحصها يعني، ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثاني تعذر له وقال له أنا شريت 5 بقرات وأنا تو ماشي بيش نجربهن نشوفهن يعني فحصن، ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثالث تعذر وقال أنا اتزوجت عشان هيك ما نقدرش نجي يعني، طبعا عريس ومتجوز جديد يعني شهر العسل فينسوه. فالعبد مشى رد للسيد متاعه وقال على اللي صار. ساعتها لما سمع طبعا السيدة زعل واجد وقال للعبد متاعها أطلع توا بسرعة لشوارع المدينة ويعني الزنقات الضيقة وجيب لي خشش لي هنا الحوش المساكين والعرج والعميان، يعني الناس المرضى واللي يشحتوا في الطريق وتلقاهم يعني رقد الرياح، هذا المعنى يعني. فقال العبد يا سيدي راني درت كيف ما قلت لي
وما زال في مكان، ما زال في وسع في الحوش. وسيدة قال أطلع للطريق، يعني كيف ما نقولوا السياجات يسموا فيهم، يعني اللي هم اللي يعرضوا في الطريق، هذا يقعدوا ديما في الشوكات كيف ما نقولوا، واجبرهم انه يخشوا حتى يمتلئ الحوش متاعي. لاني نقول لكم ان ما فيش واحد من هذا كم رجالة المعزومين حياكم من عشايا. ننتقلوا خوتي من السمعين في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا. هل

أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الاستراحة الموقف اللي صار مع صاحب الحوش والعزومة لدارها، عزم ناس ورفضوا طبعا جو، وطبعا فقال للعب نتاع نجيب المساكين والمرضى والشحاتين وأي واحد في الشارع يلقاه اللي هم رقاد الرياح طبعا، واللي هم كما قلنا السياجات، يعني بمعنى اللي هم ما عندهمش حواشين، مشردين كما نقوله. والعادة في ذاك الوقت أو في الزمان هذاك إن يندار دعوتين عزومتين للحفلة الوحدة، الأولى باش إعلان يعني على الحفلة، والثانية بعد ما تتم الاستعدادات، يعني واحد يمشي يعزم الناس أول مرة يدز يعزمهم، وبعدين يدز لهم مرة ثانية باش يقولهم راهو العزومة جاهزة هي تفضلوا للعشاء توا يعني مثلا أو غدا. وفي القصة اللي حكاها المسيح طبعا الناس المعزومين أهانوا صاحب الحفلة إنهم اعتذروا كلهم ما داروا لاش قدر، لما تسلموا الدعوة طبعا الثانية ما داروش من الأول عبابيم، هو دزلهم قالوا أنتم معزومين على العشاء، فطبعا ما قالوش لا، لما دزلهم العابد بيش قولهم توا تفضلوا أو العشاء جاهز، قالوا كل واحد تعذر، فهو الوكال اللي دار لهم والضيافة متاعهم شي يدير لها يعني يعزقها في الكناسة، فكل منهم احتج وتعذر بعذار بايخة تبين علي عدم تقديرهم للعزومة متاعه وانهم مستهنين به. هل تعرف اخوتي المستمعين ان الله يعزم او يدعو كل واحد منا للملكوت متاعه؟ فهل نحن حنرفض الدعوة هذه او العزومة متاعه هذه اللي دارها لنا، وهل حنديروا يعني اعذار مختلفة نتحججوا بعذار يعني ملهاش علاقة بالواقع او بحياتنا؟ واذا كان يعني العذر اللي نقدموه حيكون كيف هذا الكمة اللي عزمهم الراجل على الحفلة، يعني بسبب شغل ولا زواج ولا بسبب جاري ورا فلوس ولا منصب مهم، فهذا يدل على استهانتنا نحن بدعوة الله ومناش مقدرين يعني الدعوة متاعها. ممكن يجي يوم اللي الله يوقف انه معاش يدعو الناس للملكوت متاعها، ووقت هيجد الوقت تأخر وقلوبنا حتكسى وقلوب الناس كلنا، وتنعدم عندنا الإرادة باش نقبلوا العزومة هذه كيف ما تقول كلمة الله اللي هي في الآية الثانية من الإصحاح 6 من الرسالة الثانية لكورنثوس، يقول لسان الوحي في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك. هو هذا توا الوقت المقبول، هو هذا توا يوم الخلاص. لاحظنا خوت المستمعين صاحب البيت أو صاحب العزومة دز يعزم في كل الناس اللي هم ما همش رقاد الرياح عاديين، يعني جيران وكذا وأصحاب للعزومة هذه أو للدعوة هذه، والمساكين والمرضى العميان والعرج اللي هم منتشرين في الشوارع المدينة وزنقاتها طبعا ما عزمهمش في الأول. وهذا يبين إن الله يعزم أو يدعي في الناس الخاطئين الأشرار اللي هم ما يستحقوش رحمته، يدعوهم للملكوت بتاعه. فهذوما جو ولبوا الدعوة وخشوا ملكوت الله، لأن لما تعزم واحد على عشاء واحد عنده فلوس ما حالته كويسة ماهوش مشكي الشيء هذا، ماهوش مشكي الأكل لأن عنده فلوس ويأكل عادي، لكن واحد متشرد في الشارع مسكين شحات كذا ما عندهش وين يسكن يرقد في الشارع، هذا هو اللي يحتاج العزومة فعلا. فالشيء هذا بيننا ويشيرنا أن الله يدعو الناس كلها من مختلف يعني فئات المجتمع باش يخشوا الملكوت ويتحصلوا بالتالي عليه الخلاص. وكيف ما قال الرسول بولس اللي هو رسول المسيحية، أن الله اختار جهال العالم وضعفاء العالم ومسحوقين في العالم والمهذبين في العالم واللي هم ماهوش محسوبين باش ما يفتخرش كل واحد عنده جسم قدامه. هذه الآية 27 من الإصحاح الأول
في رسالة كورنثوس الأولى. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا من هم الناس اللي يرفضوا دعوة الله في العادة للملكوت والخلاص؟ هم اللي بشكل عام يعتقدوا أنهم ناس صالحين وما يحتاجوش ورحمة الله والنعمة تاعه، عشان هيك نشوفوهم يديروا أعذار مختلفة وأن الوقت ما هوش مناسب بالنسبة لهم، لأن عليهم أن يديروا أعمال أو ينجزوا أعمال معينة. لكن نلقوا أن الناس اللي يعترفوا بخطاياهم ويعترفوا بذنوبهم وحتى ولو كانوا من أشر الناس يجوا لله طالبين رحمته ومغفرته ويلبوا دعوته للدخول لملكوته وقبول الخلاص، وهيك يخشوا لملكوت الله هذوما الناس، والناس الثانية يقعدوا برا اللي هم اعتدوا بنفسهم وبرهم الذاتي. الحقيقة اللي تتأكدها لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس هي أن كل الناس خطيين ومحتاجين نعمة الله عليهم، وما فيش إنسان، يعني ما فيش مش موجود إنسان صالح ما هوش بحاجة رحمة الله. كل الناس يحتاجوا رحمة الله، لكن المشكلة أن في بعض الناس حتى وإن اعترفوا وإن أقروا أنهم خاطئين يظنوا أن نعمة الله الغنية ما هيش لهم، وعشان هيك يموتوا في خطاهم. وكيف المرأة اللي ذكرنا قصتها في بداية البرنامج، العجوز الكبيرة المسكينة اللي كانت ترعش من السقع، ذكرنا أنها رفضت شكارة الفحم لأنها ظنت أنها مش لها، بالرغم من ثمن تاع الشكارة هذه اندفاع، وهكي النتيجة أنها قعدت ترعش في البرد ما قبلتش طبعا الفحم. هل تعرف أخوتي المستمعين لله دفع الثمن تاع خطايانا بواسطة المخلص المسيح اللي مات على الصليب كفارة عشاننا كلنا؟ والله دار كل شيء عليه خاطر خلاصنا، وهو يدعونا للملكوت متاعه، وشن علينا نحن؟ ما علينا إلا أن نقبلوا عطية الله المجانية لنا بالغفران والحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، هل حتقبلوا توا دعوة الله لكم بالخلاص وتدخلوا الملكوت متاعه، ولا تحاولوا إنكم تقدموا أعذار باش تأجلوا؟ فكروا كويس، هذه فرصتكم، وطلبوا وصلوا أن الله يهديكم للخلاص. في نهاية حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري وتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين. مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. أول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الإنجاز، لما بنجز حاجة، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الأهداف اليومية بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها الأهداف اليومية، لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكلة حلوة، او انت زوجة وبتعملي اكلة حلوة، او ام بتعملي اكلة حلوة وتبقي فرحانة انت عملتي الاكلة ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعادة غير عادية، بيسبب استمتاع. الكيميكال التاني او التفاعل الكيميائي التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هدية، او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير، يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجازات. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكره عندنا مشكله كبيره ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعيين او مش بنبقى حقيقيين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحه اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، الثالث اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكره في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن الماده الفعاله بتاعته فيها نمره واحد ونمره ثلاثة، الاندورفين والسيروتونين. فلما بتاخد حبايه منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو مفيش حد حواليك، كانك انجزت انجاز وكان الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الأربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الإنساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين إن إحنا نتواجد في الأماكن اللي فيها الناس بتتعامل معانا كده. تواجد في مكان أنا بنجز فيه، أتواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، أتواجد في أماكن الناس بتقدرني فيها، أتواجد في أماكن أو مع ناس أشخاص بيسندوني. طيب افرض إن أنا اللي بعمل كده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل فيه 2 من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الإندورفين الأولاني لأن بشعر إن أنا أنجزت، والسيروتونين التالت اللي أنا بشعر فيه إن أنا مقدر، فببقى سعيد ومستمتع. عشان كده أنت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك أنت تأثيرك عليهم إن هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الأربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها. كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف إنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على ترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقه جدا بس مش قادره اقول لها حاجه، وشعره انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي أنا عايزة أقوله إنه خلي بالك إنه ما ينفعش فعلاً ألعب في موبايل حد، ما ينفعش أخد نمرة حد من غير ما نستأذن الشخص ده. مثل بالإنجليزي كان بيقول لما حد يجي لك خليه يحس إنه في بيته، لكن لما تروح عند حد ما تحسش إنك في بيتك. ودي من أعظم أنواع الحدود اللي ممكنة، إنه مش بس أنا بخلي الناس تحس في بيتي بحرية، لكن أنا كمان لما بروح بيوت الناس مش باخد حرية أكتر من الحرية اللي تريحهم. من ضمن الحاجات ان احنا ساعات كمان نستلف حاجات بعض ونبقى متضايقين انه صاحبتي ما بترضاش تديني بلوزتها. انا عايز اقول لكم انه حتى من ناحية الصحية ساعات بيكون في ناس عندها امراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو انا استلفت مني البلوزة بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الامراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لانها بتبقى كمينة في الجسم. في حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الآخرين، اتكلمنا ان الحدود مش موجودة في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبولة قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم فيها، فانتظرونا في فقرتنا اللي جاية من كل الفرق.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر إني أهرب بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقولوا الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص. عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وإنت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى انك تركب، تصلي انك تركب الطيارة لكن مش عارف اذا كان اسمك هيتقال ولا لا. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن اغلب الوقت انا بسافر بتذكرة وبص عليها واقول انا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف. تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلاة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو أنت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: وأنت مقطب الوجه. ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: حكم سنين.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلم الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

0: تمني.
1: المكروه صار حبيب، واللي ملوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته وهو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا إن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا إن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، وقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن إحنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان، وقصة هذا الإنسان منذ وجوده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

بسرعة. أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي

عديها كم مرة، بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
7: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
6: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
7: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
8: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
7: وما بين يدي
6: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
7: عندي غيرها.
9: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
6: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر. ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
7: ماذا تقصدين؟
6: المسيح، وهل هو الله؟
8: لاهوت المسيح.
6: هذا اقتراح جميل.
7: موافق.
9: الحمد لله.
6: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
9: الأقنوم الثاني في الثالوث.
6: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
7: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
6: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
8: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
6: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
9: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
7: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
6: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
8: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
6: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
9: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
6: كل ما نتناوله أرض وعرة.
8: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
6: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
8: ماذا يا ابنتي؟
6: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
9: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
7: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
6: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
9: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
6: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
7: بسؤال بسيط.
9: ها هو ياسر يسأل.
7: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
8: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
6: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
7: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
6: لأن الله حوله في كل شيء،
7: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
6: بل الله فيه حتى الآن،
8: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
9: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
6: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله. لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
7: حتى وجده،
8: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
6: في المسيح يسوع. فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
7: لا أظن أن هناك فرقا.
10: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
7: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
8: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
6: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
9: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
10: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
7: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع، فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
6: فماذا سنفعل؟
7: لا أعرف.
8: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
10: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
9: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
6: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
7: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
8: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
10: يرفضون أو يؤيدون،
8: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
6: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
8: هل لديكم اقتراح آخر؟
9: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
7: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
10: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
8: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
6: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
10: هل تقبلون ذلك؟
9: نقبل.
7: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساسا.
1: ماذا؟ لم يوجد أساسا؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية، أسطورة،
2: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضا،
3: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعا.
4: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
3: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية هكذا. تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
2: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
2: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
1: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
3: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
4: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهودا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.
2: نبوة أنه يسود منذ القديم، منذ أيام الأزل،
3: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
1: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
4: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
2: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
3: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
1: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
4: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
2: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
3: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
1: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خراف بل هو حقيقي.
0: وهو حق، هو الحق.
2: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
2: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال.
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامي أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش ايه اللي اخرك كده.
1: ابدا يا سيدي، بص محل فاتح جديد وعامل دعايه غريبه كده شويه.
0: دعايه؟ دعايه ايه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره اول 5 اشخاص هيدخلوا بعد الساعه 4 ليهم تخفيض 50%.
0: انت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جايه الساعه 5.
1: ايوه ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العباره اللي قلتها لك ان الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونه شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجه خالص.
0: الحمد لله جت سليمه. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: الا بالنسبة لربنا.
1: او حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل او اهلا، لازم تعرفي انه اكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو انه صاحب المكان هيستفيد من دخول اي حد، لان لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجه او مش فاضي او مش قادر لانه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في اسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه ان اللي بيدخل بيبقى اما عاوز واما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة أدخل، بس يا ترى بيقول لمين أدخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول أدخل للعشرة حلوة لو عاوزة تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال إنك لما تحبي تصلي تدخلي أوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: أيوة فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل أوضة لوحده في أوقات غير أوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع أبوه السماوي.
0: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك. لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على اسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل اوضتك، في اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع بيفهم بيشوف بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مش ورا حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: قصدك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: ايه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه مش فاهمة برضو؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق؟
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طيب يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه؟ يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة لخدمينه: اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال: ادخل الاكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة اكتر وقت فيه جعانة للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في اكل من نوع تاني. زي ما في اكل للجسم، ارواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الاكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، انصحك ادخل لربنا.

0: الأصدقاء، ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل، مجدي كان وحشني قوي،
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على مفين.
0: تعيش وتحضر يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط، ادخل للمحل اشتري، بادخل للمطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا ومال يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بس هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياة.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول العبادة لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي.
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله هو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة، عشان كده انا نفسي نصلي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: perfectly.
1: Hello everyone, welcome back to the Middle East Praise Hour. أهلا بيكو في أسبوع جديد وحلقة جديدة من Middle East Praise Hour. أنا جودي مايكل, هبقى مذيعتكم الساعة دي. I'm Judy Michael and I'll be your host for this hour. A full hour together النهاردة في يوم جديد. للأمانة this week wasn't my week. الأسبوع ده كان صعب جدا جدا جدا عليا. كان في حاجات حلوة قوي وكان في حاجات وحشة قوي. بس we made it الحمد لله. وactually الحلو بقى في الأسبوع إن أنا I'm going on a trip في خلال الأسبوع to Turkey. I'm going تركيا. بمكس الإنجليش والعربي في كله. فابقوا بعتولي على فيسبوك اطمنوا عليا وتعالوا نسمع ترنيمة ونجو للgood verse of the day.

I mean you were listening to You Can Let. And today's verse is from John 16, verse 20. And it says, "Very truly, I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices, but your grief will turn to joy." وبالعكس من يوحنا 16 آية 20 بتقول, "الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح." وفي الوقت اللي فات بتاع الأسبوع اللي أنا كنت فيه متضايقة, ما كانش بيجي قدامي غير الآية دي. Actually الجزء التاني كمان من الآية بتاع أنتم

Anxious Heart. This was the song you were listening to. ولو الأسبوع بتاعكو أو يومكم مليان ups and down just like mine, انتو في المكان الصح. You are listening to Middle East Praise Hour في Passion Radio Network. لو تحبوا تسمعونا في أي وقت تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player وتسمعونا في Recorded Side, أو تقدروا تسمعونا live on passionradionetwork.org أو clv.org, وكمان تقدروا تجوين our Facebook page باسم Passion Radio Network. تقدروا تبعتولنا عليها أي حاجة أنتوا تحبوها, تبعتولنا طلبات الصلاة أو تبعتولنا تشجيع. هنطلع نسمع ترنيمة تانية من اللي أنا بحبها, برجع لكم.

And today's verse was from John 16 verse 20, يوحنا 16 آية 20. وكنت بقول لكم إن أنا مركزة قوي الأسبوع ده في النص بتاع أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. أنا بشوف إن ده promise، يعني ربنا بيوعدنا إنه وسط ما العالم is rejoicing and having lots of fun، إحنا ممكن نبقى بنجريف عادي، إحنا ممكن نبقى متضايقين في وقت ما العالم لسه فرحان، والعكس برضو. بس إحنا فرحنا كمؤمنين بيبقى مختلف دايما، أو بمعنى أصح زعلنا بيبقى مؤقت، يعني it has a limit. إحنا دايما حزننا بيتحول إلى

And as we come to the end of our program, ببقى متضايقة قوي وببقى نفسي أكمل. لكن ده بيشجعني أكتر إن أنا الأسبوع الجاي أرجع لكم ونقعد نحكي مع بعض. الآية بتاعت النهاردة مشجعة جدا في وسط ظروف كانت ظروف صعبة أو لو كانت ظروف برضو حلوة. ربنا بيوعدك وبيوعدك. God promises you that everything is going to be fine. That everything you're going through while grieving, you are going to be fine. زعلكو ده هيتحول لأفراح. مش بس فرح واحد, أفراح كتير. Your grief will turn to joy. مش بيقول إن شاء الله يتحول لجوي. No, it will turn into joy. أشوفكم next week في نفس الوقت. كان معاكم جودي مايكل. باي باي. I was

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايما ينصحوا أن نقلل شوية من الطعام الحار، وبالذات لو أنت بتعاني من الضغط أو القولون بيمنعوك منها خالص عشان ليها أضرار كتير. ولو ضربت بنصيحة الدكتور عرض الحائط هتكون النتيجة سيئة عليك أنت. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الطعام الحار اللي مهم تخلي بالك منها وتمنعيها من دخول البيت علشان صحتك النفسية. النهاردة هنكون بنتكلم عن الغيرة. والحقيقة الغيرة نوع من أنواع الأكل الحار اللي لو استخدمتيها النتيجة هو مشكلة صحية كبيرة بينك وبين جوزك. المعروف أن المرأة غيورة أكتر من الرجل، وده لأن من طبيعة المرأة أنها بتتحرك بعواطفها. كمان الزوجة من أولوياتها هو الزوج والأسرة، وبناء على الصفتين دول نلاقي أن الزوجة بتعتبر جوزها اللي بتحبه هو كل حياتها، يعني ملكها هي وبس، وبالتالي ما ينفعش أن جوزها يمدحه أي واحدة تانية أو تلفت نظره صفة حلوة في أي واحدة تانية غيرها. وكمان ما ينفعش واحدة تانية تهتم بيه، ومن هنا تبتدي الزوجة تغير، والزوج يحس أن الغيرة دي زيادة وقيد عليه، والمفروض أنها تكون واثقة في حبه ليها أكتر من كده. لكن الزوجة بتفترض أن الغيرة دي دليل على الحب، تعتبر الغيرة دي زي الفلفل بتحلي الحياة الزوجية. والحقيقة بقى أن الغيرة دي اللي زي الفلفل بتلهلب الأكل وبتكون مضرة للعلاقة مع جوزك، وخصوصا إذا كانت زيادة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في زوجات كده فعلاً بتكون غيرتهم جامدة قوي، يعني تعمل تحقيق لجوزها، مين اللي بتكلمك؟ زميلتك دي مالكش دعوة بيها، رحت فين؟ جيت من فين؟ ليه لابس ومتشيك كده؟ وكل ده بيكون صعب على الزوج، لأنه الزوج فعلاً بيكون مخلص للزوجة، وإذا كان بيتعامل مع زميلاته أو أي ست تانية ده مجرد شغل أو مجاملة مش أكتر. وهو لما بيسمع أي مدح من أي حد تاني غيرك أنتي بيدخله من الودن دي ويطلعه من الودن التاني، ومفيش كلام يثبت جواه إلا كلامك وتشجيعك أنتي ليه. فحاولي أنك تقللي شوية من الغيرة دي، لأنها لما بتزيد جوزك بيشعر بالضيق، وممكن جدا تكوني سبب أنه فعلا يدور على الراحة اللي مش لاقيها معاكي لحد ما يلاقيها مع واحدة تانية. فحتى لو حسيتي فعلا بالضيق وحسيتي بالغيرة، خليكي حكيمة شوية في ردود أفعالك، وقوليله اللي ضايقك بهدوء، وما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر من حجمه، وتكوني سبب نكد لجوزك دايما علشان ما تحصديش نتيجة سلبية بعد كده. وخلي بالك الكتاب المقدس بيقول إيه، السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة، يعني العيشة في الصحراء أهون من عيشة مع زوجة نكدية بتنكد على جوزها بسبب غيرتها. فكري كده معايا، يا ترى انت من النوع ده؟ خليكي فاكرة مهما كان الأكل الحار ليه طعم، لكن صحيا هو مؤذي حتى للسليم. كمان الغيرة لو نبع من محبتك لجوزك، نتيجتها برضو بتكون مدمرة لعلاقتك معاه. أشجعك إنك تصلي معايا دلوقتي وتعترفي بالغيرة دي، وتطلبي معونة الله إنه يديكي حكمة في التعامل مع جوزك، حكمة في إنك تتعاملي معاه بمحبة، تتعاملي معاه بطريقة صح من غير مشاعر الغيرة الجامدة دي. وحتى لو حسيتي بمشاعر الغيرة، اطلبي من ربنا إنه يديكي حكمة في التعامل مع المشاعر دي. وما تنسيش إنه حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل وغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان يقارن فيه المثل بين أو ما بين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ماهوش مألوف عندهم، باش يوضح حقائق أو يبي يوصل حقائق هذه للناس. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي عشان جاء للعالم متانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل الغني الغبي اللي يبين لنا المثل هذا طبعا مخاطر الطمع، وكيف ان الغني ظن ان بالخيرات نتاعها الواجدة يقدر ان يعيش سنين طويلة، لكن الموت فاجأة، والمهم ان يكون انسان غني لله. اخوتي المستمعين، يحكوا ان في عزوز كبيرة فقيرة في يوم الايام ما قدرش تشري حاجتها من الفحم، لان الحطب والفحم يشروا فيه بفلوس، وكان وقتها شتاء والبرد كان واجد يعني سقع. لكن العجوز هذه تفاجأت ان في واحد من الفحامين يخبط على باب حوشها، وهو جايب لها كيس كبير مليان فحم. فلما فتحت الباب قالت او قالت له اللي يبيع في الفحم، الفحم هذا مش لي وانا ما طلبتش، لان هي ما عندهاش فلوس تشري الفحم طبعا. لكن الفحام والله اللي يبيع هذا تاجر الفحم قال لها يعني هو جاه امر ان يجيب لها الفحم هذا، في حد شراه منه ودفع له الفلوس وقال له شيل العجوز هذه عطي لها. لكن العجوز هذه أصرت على أن ما تقبلش الفحم، خايفة بعد ما تاخذ جوه ممكن يقول أعطيني فلوس، والله يجيها صاحب الفلوس اللي دفع عليه يقول أعطيني الفلوس متاع الفحم. بعد يعني جدال وعركة مع الفحام قال لها أنا ما عنديش وقت باش نضيع هكي وخلاص. هي أصرت أنها ترفض أن تقتنع وتصدق كلامه، إن في واحد تبرع لها يعني بالفحم هذا. وكانت المرأة هذه في ذاك الوقت هي تحكي معاه ترعش من السقع، مع هذا أن رفضت أن تقبل الفحم مع أنه جاه بالبلاش. ممكن تستغرب أو تستغرب أخوتي المستمعين أن حد من الناس يرفض هدية جاته كيف العجوز هذه. فالمخلص المسيح مرة كان يتكلم عليه أهمية ضيافة المسكين أو المساكين، فواحد من الناس قال له، ومو احتمال يكون واحد من التلاميذ يعني، يا فرحته اللي يأكل خبزة في ملكوت الله. فحكى له المخلص المسيح وقال له إنسان دار عشاء فاخر وعزم ناس واجدة ودز عبدة أو العبد متاعها في ساعة العشاء باش يقول للمعازيم تعالوا لنا كل شيء أصبح جاهز. فبدوا الناس يعني اجتمعوا يعني برأي واحد يستخفوا، يعني قاعد يديروا في أعذار يتهربوا من العزومة. قال الأول أنا شريت مزرعة وأنا مضطر نمشي ونتفحصها يعني ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثاني تعذر له وقال له أنا شريت 5 بقرات وأنا تو ماشي بيش نجربهن نشوفهن يعني تفحصهن ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثالث تعذر وقال أنا اتزوجت عشان هيك ما أقدرش نجي، يعني طبعا عريس ومتجوز جديد يعني شهر العسل فينسوه. فالعبد مشى رد للسيد متاعه وقال على اللي صار. ساعتها لما سمع طبعا السيدة زعل واجد وقال للعبد متاعه أطلع توا بسرعة لشوارع المدينة ويعني الزنقات الضيقة وجيب لي خشش لي هنا للحوش المساكين والعرج والعميان، يعني الناس المرضى واللي يشحتوا في الطريق وتلقاهم يعني رقد الرياح، هذا المعنى يعني. فقال العبد يا سيدي راني درت كيف ما قلت لي
وما زال في مكان، ما زال في وسع في الحوش. وسيدة قال أطلع الطريق، يعني كيف ما نقولوا السياجات يسموا فيهم، يعني اللي هم اللي يعرضوا في الطريق هذا يقعدوا ديما في الشوكات كيف ما نقولوا، واجبروا منا يخشوا حتى يمتلئ الحوش متاعي. لأني نقول لكم إن ما فيش واحد من هذكم رجالة المعزومين حياكم من عشايا. ننتقل أخوتي من السمعين في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا. هلا.

أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الاستراحة الموقف اللي صار مع صاحب الحوش والعزومة لدارها، عزم ناس ورفضوا طبعا جو، وطبعا فقال للعب متاع نجيب المساكين والمرضى والشحاتين وأي واحد في الشارع يلقاه اللي هم رقد الرياح طبعا، واللي هم كما قلنا السياجات، يعني بمعنى اللي هم ما عندهمش حواشين، مشردين كما نقوله. والعادة في ذاك الوقت أو في الزمان هذاك إن يندار دعوتين عزومتين للحفلة الوحدة، الأولى باش إعلان يعني على الحفلة، والثانية بعد ما تتم الاستعدادات، يعني واحد يمشي يعزم الناس أول مرة يدز يعزمهم، وبعدين يدز لهم مرة ثانية باش يقولهم راهو العزومة جاهزة يتفضلوا للعشاء توا يعني مثلا أو غدا. وفي القصة اللي حكاها المسيح طبعا الناس المعزومين أهانوا صاحب الحفلة إنهم اعتذروا كلهم ما داروا لاش قدر لما تسلموا الدعوة طبعا الثانية، ما داروش من الأول عبابيم هو دزلهم قالوا أنتم معزومين على العشاء، فطبعا ما قالوش لا، لما دزلهم العابد بيقولهم توا تفضلوا أو العشاء جاهز قالوا كل واحد تعذر، فهو الوكال اللي دار لهم والضيافة متاعهم شي يدير لها يعني يعزقها في كناسة، فكل منهم احتج وتعذر بعذار بايخة تبين عليه عدم تقديرهم للعزومة متاعه وأنهم مستهنين به. هل تعرف أخوتي المستمعين أن الله يعزم أو يدعو كل واحد منا للملكوت متاعه؟ فهل نحن حنرفض الدعوة هذه أو العزومة متاعه هذه اللي دارها لنا، وهل حنديروا يعني أعذار مختلفة أن تحججوا بأعذار يعني ملاش علاقة بالواقع أو بحياتنا؟ وإذا كان يعني العذر اللي نقدموه حيكون كيف هذا كمة اللي عزمهم الراجل على الحفلة، يعني بسبب شغل ولا زواج ولا بسبب جاري ورا فلوس ولا منصب مهم، فهذا يدل على استهانتنا نحن بدعوة الله ومناش مقدرين يعني الدعوة متاعها. ممكن يجي يوم اللي الله يوقف إنه ما عاش يدعو الناس للملكوت متاعها، ووقت هيجد الوقت تأخر وقلوبنا حتكسى وقلوب الناس كلنا، وتنعدم عندنا الإرادة باش نقبلوا العزومة هذه كيف ما تقول كلمة الله اللي هي في الآية الثانية من الإصحاح 6 من الرسالة الثانية لكورنثوس، يقول لسان الوحي في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك. هو هذا توا الوقت المقبول، هو هذا توا يوم الخلاص. لاحظنا خوت المستمعين صاحب البيت أو صاحب العزومة دز يعزم في كل الناس اللي هم ما همش رقد الرياح عاديين يعني جيران وكذا وأصحاب للعزومة هذه أو للدعوة هذه، والمساكين والمرضى العميان والعرج اللي هم منتشرين في الشوارع المدينة وزنقاتها طبعا ما عزمهمش في الأول. وهذا يبين إن الله يعزم أو يدعي في الناس الخاطئين الأشرار اللي هم ما يستحقوش رحمته، يدعوهم للملكوت بتاعه. فهذوما جو ولبوا الدعوة وخشوا ملكوت الله، لأن لما تعزم واحد على عشاء واحد عنده فلوس ما حالته كويسة ماهوش مشتهي الشيء هذا، ماهوش مشتهي الأكل لأن عنده فلوس وياكل عادي، لكن واحد متشرد في الشارع مسكين شحات كذا ما عندهش وين يسكن يرقد في الشارع، هذا هو اللي يحتاج العزومة فعلا. فالشيء هذا بيننا ويشيرنا أن الله يدعو الناس كلها من مختلف يعني فئات المجتمع باش يخشوا الملكوت ويتحصلوا بالتالي عليه الخلاص. وكيف ما قال الرسول بولس اللي هو رسول المسيحية أن الله اختار جهال العالم وضعفاء العالم ومسحوقين في العالم والمهذبين في العالم واللي هم ماهوش محسوبين باش ما يفتخرش كل واحد عنده جسم قدامه. هذه الآية 27 من الإصحاح الأول
في رسالة كورنثوس الأولى. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا من هم الناس اللي يرفضوا دعوة الله في العادة للملكوت والخلاص؟ هم اللي بشكل عام يعتقدوا أنهم ناس صالحين وما يحتاجوش ورحمة الله والنعمة تاعه، عشان هيك نشوفوهم يديروا أعذار مختلفة وأن الوقت ما هوش مناسب بالنسبة لهم، لأن عليهم أن يديروا أعمال أو ينجزوا أعمال معينة. لكن نلقوا أن الناس اللي يعترفوا بخطاياهم ويعترفوا بذنوبهم وحتى ولو كانوا من أشر الناس يجوا لله طالبين رحمته ومغفرته ويلبوا دعوته للدخول لملكوته وقبول الخلاص، وهيك يخشوا لملكوت الله هذوما الناس، والناس الثانية يقعدوا برا اللي هم اعتدوا بنفسهم وبرهم الذاتي. الحقيقة اللي تتأكدها لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس هي أن كل الناس خطيين ومحتاجين نعمة الله عليهم، وما فيش إنسان، يعني ما فيش، مش موجود إنسان صالح ما هوش بحاجة رحمة الله. كل الناس يحتاجوا رحمة الله، لكن المشكلة أن في بعض الناس حتى وإن اعترفوا وإن أقروا أنهم خاطئين يظنوا أن نعمة الله الغنية ما يشي لهم، وعشان هيك يموتوا في خطاهم. وكيف المرأة اللي ذكرنا قصتها في بداية البرنامج، العجوز الكبيرة المسكينة اللي كانت ترعش من السقع، ذكرنا أنها رفضت شكارة الفحم لأنها ظنت أنها مش لها، برغم أن ثمن تاع الأشكار هذه اندفاع، وهيك النتيجة أنها قعدت ترعش في البرد ما قبلتش طبعا الفحم. هل تعرف أخوتي المستمعين لله دفع الثمن تاع خطايانا بواسطة المخلص المسيح اللي مات على الصليب كفارة عشاننا كلنا؟ والله دار كل شيء عليه خاطر خلاصنا، وهو يدعونا للملكوت متاعه، وشن علينا نحن؟ ما علينا إلا أن نقبل عطية الله المجانية لنا بالغفران والحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، هل حتقبلوا توا دعوة الله لكم بالخلاص وتدخلوا الملكوت متاعه، والله تحاولوا إنكم تقدموا أعذار باش تأجلوا؟ فكروا كويس، هذه فرصتكم، وطلبوا وصلوا أن الله يهديكم للخلاص. في نهاية حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري والتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين. مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. اول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين دوت بيفرز عند الانجاز، لما بنجز حاجه، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليوميه بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها الاهداف اليوميه، لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكله حلوه، او انت زوجه وبتعملي اكله حلوه، او ام بتعملي اكله حلوه وتبقي فرحانه انت عملتي الاكله ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعاده غير عاديه، بيسبب استمتاع. الكيميكال الثاني او التفاعل الكيميائي الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هديه او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجاز دوت. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكرة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعين او مش بنبقى حقيقين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحة اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، الثالث اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكره في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن الماده الفعاله بتاعته فيها نمره واحد ونمره ثلاثه، الاندورفين والسيروتونين. فلما بتاخد حبايه منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو مفيش حد حواليك، كانك انجزت انجاز وكان الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين دوت بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الأربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الإنساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين إن إحنا نتواجد في الأماكن اللي فيها الناس بتتعامل معانا كده. تواجد في مكان أنا بنجز فيه، تواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، تواجد في أماكن الناس بتقدرني فيها، تواجد في أماكن أو مع ناس أشخاص بيسندوني. طيب افرض إن أنا اللي بعمل كده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل فيه 2 من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الإندورفين الأولاني لأني بشعر إن أنا أنجزت، والسيروتونين التالت اللي أنا بشعر فيه إن أنا مقدر، ببقى سعيد ومستمتع. عشان كده أنت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك أنت تأثيرك عليهم إن هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الأربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف إنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على ترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقة جدا بس مش قادرة اقول لها حاجة، وشعر انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي أنا عايزة أقوله إنه خلي بالك إنه ما ينفعش فعلاً ألعب في موبايل حد، ما ينفعش أخد نمرة حد من غير ما نستأذن الشخص ده. مثل بالإنجليزي كان بيقول لما حد يجي لك خليه يحس إنه في بيته، لكن لما تروح عند حد ما تحسش إنك في بيتك. ودي من أعظم أنواع الحدود اللي ممكنة، إنه مش بس أنا بخلي الناس تحس في بيتي بحرية، لكن أنا كمان لما بروح بيوت الناس مش باخد حرية أكتر من الحرية اللي تريحهم. من ضمن الحاجات ان احنا ساعات كمان نستلف حاجات بعض ونبقى متضايقين انه صاحبتي ما بترضاش تديني بلوزتها. انا عايزه اقول لكم انه حتى من الناحيه الصحيه ساعات بيكون في ناس عندها امراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو انا استلفت مني البلوزه بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الامراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لانها بتبقى كمينه في الجسم. في حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الاخرين، اتكلمنا ان الحدود مش موجوده في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبوله قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم فيها، فانتظرونا في فقرتنا اللي جايه من كل الفرق.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسي، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقول لي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا إصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكونوا وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، ليشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجووا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلموا الضرائب في السوق،

0: إحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

المكروه صار حبيب، واللي ملوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك. هنرجع

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. قمص تدرس يعقوب ملطي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته وهو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا أن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا أن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، وقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن احنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان وقصة هذا الإنسان منذ وجوده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: 50% للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
7: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
6: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
7: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
8: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
7: وما بين يدي
6: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
7: عندي غيرها.
9: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
6: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر. ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
7: ماذا تقصدين؟
6: المسيح، وهل هو الله؟
8: لاهوت المسيح.
6: هذا اقتراح جميل.
7: موافق.
9: الحمد لله.
6: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
9: الأقنوم الثاني في الثالوث.
6: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
7: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
6: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
8: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
6: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
9: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
7: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
6: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
8: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
6: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
9: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
6: كل ما نتناوله أرض وعرة.
8: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
6: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
8: ماذا يا ابنتي؟
6: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
9: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
7: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
6: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
9: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
6: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
7: بسؤال بسيط.
9: ها هو ياسر يسأل.
7: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
8: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
6: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
7: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
6: لأن الله حوله في كل شيء،
7: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
6: بل الله فيه حتى الآن،
8: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
9: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
6: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله. لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
7: حتى وجده،
8: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
6: في المسيح يسوع. فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
7: لا أظن أن هناك فرقا.
5: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
7: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
8: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
6: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
9: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
5: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
7: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع، فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
6: فماذا سنفعل؟
7: لا أعرف.
8: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
5: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
9: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
6: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
7: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
8: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
5: يرفضون أو يؤيدون،
8: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
6: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
8: هل لديكم اقتراح آخر؟
9: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
7: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
5: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
8: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
6: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
5: هل تقبلون ذلك؟
9: نقبل.
7: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساساً.
1: ماذا؟ لم يوجد أساساً؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية، أسطورة،
2: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضاً،
3: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعاً.
4: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
3: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية هكذا. تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
2: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
2: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
1: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
3: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
4: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهودا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.
2: نبوة أنه يسود منذ القديم، منذ أيام الأزل،
3: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
1: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
4: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
2: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
3: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
1: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
4: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
2: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
3: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
1: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خراف بل هو حقيقي.
0: وهو حق، هو الحق.
2: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
2: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلة لي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامية أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده.
1: أبدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعمل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من برة أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاي الساعة 5.
1: أيوة، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو أنت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا إني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري أي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقه اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوه لله، كل حاجه كده مصالح.
0: مش كل حاجه.
1: لا صدقني كل حاجه بقت مصالح دلوقتي
0: الا بالنسبه لربنا.
1: او حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل او اهلا، لازم تعرفي انه اكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو انه صاحب المكان هيستفيد من دخول اي حد، لان لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قالك تدخل.
1: يعني هو غاوز دعي يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة او مش فاضي او مش قادر لانه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في اسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه ان اللي بيدخل بيبقى اما عاوز واما قادر يشتري واما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك ان ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
0: اولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوز تتعرفي عليه اكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: ايوة فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضة لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع أبوه السماوي.
0: مرات أكيد حسيتي بأنه نفسك تدخلي أوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي أفكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برة ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا إن أسعاره مختلفة.
1: يعني إيه مش فاهمة برضو؟
0: يعني اللي يقعد للآخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق؟
0: كل واحد اكل حاجه بسيطه ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوه.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظه بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزوه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة الخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الأكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: الاصدقاء، ودينا خلصنا الليله اخيرا والحفله. بس بصراحه كان يوم جميل، مجدي كان وحشني قوي،
1: وانا كنت بصراحه مشتاقه وهموت على انفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما انا ما نمتش الدور زي ما انت عارفه.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري، بادخل المطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا ومال يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بس هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للابديه اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياه،
1: ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسال.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لانه المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياة.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول العبادة لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي.
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة، عشان كده انا نفسي نصلي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 3.
2: أنا لا أستطيع ولكن هو يستطيع. الجزء الأول، متى 5:3. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هكذا بدأت العظة على الجبل. في حلقتنا الأولى درسنا السياق الذي قدمت فيه العظة على الجبل، وفي حلقتنا الثانية قمنا بنظرة عامة لمضمون هذه العظة. وأثناء دراستنا لسياق هذا التعليم العظيم ومضمونه، رأينا أنها لم تكن حقا عظة، وإنما كانت أشبه بخلوة أو بانسحاب. وكان الهدف من ذلك الانسحاب أن يسوع حاول أن يظهر لبعض تلاميذه كيف يستطيعون أن يكونوا جزءا من حله لكل مشاكل الناس الجسدية والنفسية والعقلية والروحية. في الحلقتين الأوليين رأينا أن عظة الجبل قدمت لمنفعة هؤلاء الناس، لأن يسوع انسحب من بينهم مع بعض تلاميذه ليظهر لهم كيف يتم اختيارهم وتدريبهم وتوظيفهم وتلمذتهم ليكونوا وكلاء حله وجوابه. وذكر لاحقا لتلاميذه أنهم ملح الأرض ونور العالم، ومدينة مبنية على جبل لا يمكن إخفاؤها. قلت في الحلقات الماضية أثناء القيام بنظرة عامة لمضمون ما علمه يسوع، إن يسوع بدأ تعليمه بثمانية مواقف جميلة تجعل من هؤلاء الناس تلاميذه، وتجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من جوابه، وجزءا من حله لمشاكل الناس المستعصية. ويذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطوبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو مجرد تطبيق لتعليمه في التطويبات. وإذا فتحتم كتابكم المقدس على الإصحاح 5 من إنجيل متى، ستلاحظون أننا نقرأ مجددا التصريح الافتتاحي الذي يخبرنا أن يسوع عندما رأى الجموع مع مشاكلهم فتح فاه وعلم تلاميذه. وعندما بدأ يعلمهم فيما يتعلق بالمواقف، أي بوجهة النظر لتجعلهم جزءا من حله وجوابه، أعلن أول موقف جميل، وهو طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ما هو هذا الموقف الأول الذي يجب أن نملكه لنكون حل يسوع وجوابه وملح الأرض ونور العالم؟ لقد فسره دارسو الكتاب المقدس بما يلي: منكسرو الروح. ووفقا لبعض دارسي الكتاب المقدس، ما قصده يسوع عندما تحدث عن هذه التطويبة هو أن على هؤلاء الناس أن ينكسروا كليا في رغباتهم. يريد يسوع منا أن نراه كملك، ويريدنا أن نرى أنفسنا كأتباع لمملكته أو كرعاية في مملكته، ويريدنا أن ننكسر في إرادتنا ونخضع لإرادته ونطبقها. سنخدم الملك الذي نتبعه. البعض يفسر الأمر هكذا، أما البعض الآخر فيقول إن الأمر يتعلق بالتواضع. يقال إنه في الوقت الذي تظنون فيه أنكم متواضعون يحتمل ألا تكونوا كذلك. ثمة كنيسة منحت قسيسها ميدالية التواضع، لكنهم استعادوها منه لأنه كان يعلقها على صدره كل يوم. من الممكن أن يكون لموقف المسكين بالروح علاقة بالتواضع، لأنه يتعلق بما تفكرون عن أنفسكم. فما هو موقفكم حيال أنفسكم؟ وما هو موقفكم حيال ربكم أي ملككم؟ في الواقع يتم التركيز هنا على الأمرين معا. تمة الكثير من القصص في الكتاب المقدس تدور أحداثها حول العديد من رجالات الله. فعلى سبيل المثال، كان على بطرس تعلم 3 دروس في حياته. كان عليه أولا معرفة أنه نكرة لا أحد، من ثم كان عليه معرفة أنه إنسان ما، وبعد ذلك فرح بما يستطيع الله أن يفعل بإنسان علم أنه نكرة. فمن اللحظة التي التقى فيها بطرس بيسوع إلى أن أنكره 3 مرات وخرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا، كان بطرس يتعلم أول درس، وهو أنه نكرة. وعندما ظهر الرب لبطرس بعد القيامة طمأنه وأكد له أنه الآن أصبح إنسانا يستطيع أن يستخدمه الرب، بعد أن عرف أنه نكرة ولا أحد ذا أهمية. وفي يوم العنصرة اكتشفت الكنيسة والعالم بكامله الدرس 3 من خلال حياة بطرس. فماذا يعلمنا اختبار بطرس في يوم العنصرة؟ يعلمنا ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف أنه نكرة. لماذا برز الروح القدس من خلال بطرس وليس يوحنا الذي أحبه الرب يسوع المسيح كثيرا؟ أو من خلال يعقوب أو توما؟ أو نثنائيل الذي كان قديسا بكل ما للكلمة من معنى؟ لماذا اختار الرب بطرس؟ أظن أن الروح القدس برز في يوم العنصرة من خلال بطرس لأن هذا الأخير قد تعلم الموقف الأول الذي يسمح لله أن يستخدمنا. كان بطرس مسكينا في الروح، وقد أصبح كذلك عندما خرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا لأنه أنكر الرب 3 مرات. في العودة إلى سفر الخروج ثمة مثل آخر حول الفقر في الروح. في الواقع إني أحب موسى ومهمته كما نقلت إلينا في الإصحاحات الأولى من سفر الخروج. كان القسيس الأمريكي العظيم دي المودي معتادا على القول إن موسى عاش 120 سنة على هذه الأرض، وكانت حياته مقسومة إلى 3 فترات تتألف كل واحدة منها من 40 عاما. وفي كل 40 عاما تعلم موسى درسا واحدا. ففي أول 40 عاما تعلم موسى الدرس التالي: موسى أنت نكرة. أما في السنوات 40 التالية فقد تعلم هذا الدرس: يا موسى أنت إنسان ما. وفي آخر 40 عاما عندما أصبح الوكيل البشري لتحرير شعب الله من عبودية مصر، تعلم موسى ما يستطيع الله فعله بإنسان عرف وأدرك أنه نكرة. ثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة عامة لحياة موسى، وهي القول إنه في السنوات 40 الأولى من حياته أخذ ثقافته الحقيقية من الحياة. وفي نهاية السنوات 40 الأولى أو خلالها اكتشف موسى أنه واحد من هؤلاء اليهود. لقد كان أميرا مصريا بسبب ظروف ولادته غير الاعتيادية. تذكروا أن تلك الأميرة المصرية ابنة فرعون التي وجدته في سلة عائمة على مياه النيل قد تبنته. فوضع موسى في سلة وأرسل في مياه النيل لأن فرعون أصدر مرسوما يقضي بعدم السماح لأي صبي يهودي بالعيش. فشعر والداه باليأس لأنهما وجداه طفلا جميلا، لذلك وضعه في سلة وأرسله في مياه نهر النيل. وبتدبير إلهي كانت هذه الأميرة المصرية تستحم في النيل مع خادماتها، فالتقطت إحداهن السلة العائمة ورفعت الغطاء فبكى الطفل، وهذا الأمر أثر في قلب الأميرة المصرية وأثار شفقتها، فسحبته من النهر وأطلقت عليه اسم موسى الذي يعني المسحوب، فأخذت الطفل وتبنته ليكون ابنا لها، وهذا يعني أنه ترعرع في بلاط فرعون. أما شقيقته التي كانت تلحق بالسلة على طول نهر النيل ورأت ما حدث، فقدمت خدماتها للأميرة المصرية، وقالت الأميرة: سأسر إذا حصلت على امرأة يهودية لتربي ذلك الطفل. لقد ظنت الأميرة أنها فكرة جيدة، فأحضرت شقيقته والدته لترعاه. تأملوا بهذه العناية الإلهية. لقد اقترح بعض دارسي الكتاب المقدس أن ذلك كان ضمن التدبير الإلهي. وشرح أحد الدارسين البيوريتانيين الأمر على الشكل الآتي: نظم الله ذلك لأنه عرف أن الأمة تستحق العناء أكثر من الفرعون، وأراد الله أن تطعمه أمه. ربما أخبرته أمه أنه كان يهوديا. على كل حال، في نهاية السنوات 40 الأولى من حياته عرف موسى أنه يهودي وأنه ولد كعبد. أما في السنوات 40 التالية من حياته فحصل على ثقافته العظيمة. عندما رأى الأعباء الملقاة على أكتاف إخوته اليهود، رأى المشكلة وأراد أن يفعل شيئا لحلها، فقتل مصريا من طبقة النبلاء. عندئذ أتى الله إلى موسى وقال له: يا موسى، هذه ليست طريقة لإنقاذ شعب الله. هل تريد أن تفعل شيئا من أجل هؤلاء الناس؟ وهل تريد إنقاذهم من العبودية؟ حسنا، لن تفعل ذلك بواسطة قتل المصريين، لأنك بهذه الطريقة ستصبح مجرما وخارجا على العدالة وعلى القانون. سيعرف الناس أنك قاتل. يجب ألا تحاول مساعدة شعبك من بني إسرائيل من خلال قتل أحد ما. فالمهمة لن تتمم بهذه الطريقة. دعني أعلمك وأدربك لمدة 40 سنة يا موسى، فكر بهذا. وقاد الله موسى إلى الصحراء حيث تلقى ثقافته الروحية في الحياة. ويمكنكم القول إنه حصل على شهادة في اللاهوت من صحراء سيناء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء. وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخرج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. والعلايقة في تلك البرية حيث كان الطقس حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في 5 دقائق، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد 3 من الإصحاح 3 من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. كان هذا كل شيء لليوم. تابعونا في دراسة معنى عبارة مساكين بالروح الواردة في العظة على الجبل التي قدمها يسوع. ولكن إلى أن يحين ذلك الموعد، أرجو أن تتأملوا بهذه القضية التي تكلمنا عنها في حياة موسى. وهي لم تكن تتعلق بحياة موسى فحسب، بل أيضا طبقها الله في حياة غيره من رجالاته العظام. ما يريد الله أن يعلمنا إياه أننا بدونه لا نستطيع أن نفعل شيئا، وهذا ما قاله الرب يسوع المسيح لتلاميذه قائلا: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. وبالفعل عندما جرب أحد تلاميذ يسوع بطرس، وكان صياد سمك محترف، أن يصطاد سمكا، فشل فشلا ذريعا. وعندها جاءه يسوع وقال له: ألق الشباك يا بطرس إلى الجانب الآخر من السفينة. فقال بطرس: لقد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما ألقى الشبكة على كلمة يسوع اصطاد صيدا وفيرا، حتى كادت الشباك تتخرق وكادت السفينة تغرق من كثرة السمك. لقد علمه درسا أنه يستطيع أن يستخدم من يعرف أنه ليس شيئا مهما في هذه الحياة. قاد الله موسى إلى الصحراء. لقد أمضى 40 عاما في هذا المعهد الذي تدبره الله له في الصحراء. وفي نهاية هذه المدة تخرج موسى من ذلك المعهد، وكان الله المتكلم في حفلة التخريج. لقد رأى موسى علايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. والعلايقة في تلك البرية حيث كان الطقس حارا جدا يمكن أن تلتهمها ألسنة النيران في دقائق معدودة، إذ أن الحرارة في تلك الصحراء مرتفعة جدا. رأى موسى العلايقة تتوقد بالنار لكنها لم تكن تحترق. وفي العدد 3 من الإصحاح 3 من سفر الخروج ورد ما يلي: فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلايقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقة. إنه أمر رمزي، لقد أمال موسى ظهره لمدة 40 سنة، ورأى الله أنه أمال ظهره ليصلي من أجل إنقاذ بني إسرائيل من العذاب. وعندما ظهر الله لموسى في العليقة المتوقدة، كان ذلك أشبه بتخرج موسى من ذلك المعهد وتكلم معه. وما قاله الله لموسى في العليقة المتوقدة ركز لنا على ما تعنيه عبارة مسكين بالروح، وقصد الله في قوله ما يلي: يا موسى، لقد رأيت المشكلة، وهذا جدير بالإطراء، لأن العديد من الناس لم يروا حتى المشكلة. تريد أن تفعل شيئا حيال الوضع، وهذا أيضا أمر جدير بالإطراء. لم يكترث العديد من الناس بذلك. لديك شفقة؟ تريد القيام بشيء لمساعدة هؤلاء الناس؟ هذا رائع. لكن يا موسى، لا يكمن الأمر المهم في رؤية المشكلة، ولا في الاكتراث بالوضع، ولا في الاستعداد للقيام بشيء ما. إن الأمر المهم هو أنني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين. لقد أتيت لأفعل شيئا ما، هذا هو الأمر المهم. ويحتمل أن يكون موسى قد قال ما يلي: سوف أعود إلى خرافي، سررت لمعرفة أنك تسيطر على الوضع. عندئذ أجابه الله: هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. عندما تكلم الله مع موسى من العليقة قصد ما يلي: يا موسى، لست أنت منقذ هؤلاء الناس، لا يمكنك إنقاذ أحد، لقد فشلت في إثبات ذاتك خلال 40 عاما. إن الأمر الذي تحتاج إلى تعلمه هو أنك لا تستطيع، بل أنا أستطيع. أنا أسمي هذا السر الروحي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. إنني أتساءل، هل تعلمتم هذا السر الروحي؟ لسيما إذا كنتم مؤمنين وتريدون أن تكونوا جزءا من حل ربنا وجوابه. إذا أردتم أن تكونوا جزءا من الخدمة التي يريدكم الرب يسوع المسيح أن تقوموا بها في هذا العالم، إذا أردتم أن تقودوا أناسا آخرين إلى المسيح والإيمان، وإذا أردتم أن تروا أناسا مولودين ثانية، هل لاحظتم أنكم لا تستطيعون القيام بذلك وحدكم؟ الله فقط يستطيع القيام به. هل لاحظتم يوما أنه يستطيع فعل ذلك من خلالكم ومن خلالي؟ علينا أن نلاحظ الفرق بين جزئنا وجزئه. هذا ما تعنيه عبارة مسكين بالروح. منذ 35 عاما عندما بدأت خدمتي كنت خجولا جدا. ذات مرة سألت امرأة عجوز قصة كنيستنا ما إذا كنت أنا متخلفا عقليا، لأنني كنت خجولا جدا لدرجة أني كنت أنظر إلى الأرض وأحمر خجلا عندما كان يسألني أحد ما عن اسمي. وكان أول أمر طلب مني فعله عندما أصبحت ضمن موظفي الكنيسة أو العاملين المتفرغين في الخدمة هو أن أذهب مع زوجتي لتناول العشاء مع ثنائي متزوج. كانت المرأة مؤمنة لكن زوجها لم يكن كذلك، كان ضابطا بحريا وكان قد تخرج من جامعة مهمة. كنا سنتناول العشاء معهما، وكان علي إرشاده إلى المسيح. وعندما وصلنا إلى منزلهما دخلت زوجتي مع زوجته لإنهاء تحضير العشاء، أما أنا فجلست مع الضابط في غرفة الجلوس. في تلك الفترة اعتقدت أني أعاني عقدة النقص بسبب خجلي، لكن أثناء دراستي لعلم النفس اكتشفت أني لم أكن أعاني عقدة النقص هذه. بكل بساطة كنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الآخرين، لكن هذا النقص والخجل كان يرافقهما داء الشقيقة. فعندما كنا نتحدث أصابني صداع داء الشقيقة، فأصبح وجهي أبيض اللون وبدأ العرق يتصبب مني وبدأت معدتي تؤلمني. وفي منتصف حديثنا سألني: هل أنت بخير؟ فأجبته: أظنني أنني على وشك أن أصاب بسكتة قلبية أو دماغية. ثم قال: استلقي على هذه الأريكة وسوف أحضر لك قطعة قماش باردة لتضعها على رأسك. فأحضر قطعة القماش البارد تلك. كان يفترض بي أن أرشده إلى المسيح، فمرضت جدا وأصبح هو يعتني بي صحيا، وغادرنا قبل تناول العشاء. في اليوم التالي تناول هذا الضابط طعام الغداء مع بعض الضباط البحريين المؤمنين، فأخبرهم عني وأني كنت سأقول له شيئا، لكني كنت خائفا وخجولا جدا. وقال لهم إني كنت على وشك أن أصاب بسكتة دماغية في غرفة الجلوس. فطرح على هؤلاء الضباط البحريين المسيحيين السؤال الآتي: هل تعرفون ماذا أراد أن يخبرني؟ فأجابه أحدهم: نعم، أعرف ما أراد أن يخبرك به. فقال له بما أردت أن أخبره به وأرشده إلى المسيح أثناء الغداء. أصبح ذلك الرجل الآن شيخا في كنيسة ويبلي حسنا في الإيمان. لقد تم إرشاده إلى الإيمان المسيحي، لكن ليس بواسطتي، لأنني كنت خجولا جدا وكنت أشعر بأنني أدنى مستوى من الباقين. اعتقدت أن المسألة تكمن في تناغم عقلي معه، وأنه ذهب إلى جامعة مهمة. أتساءل إذا شعرتم يوما ما بذلك عندما تفكرون في أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه في حياة الناس الذين يحتاجون إليه. ما كان علي تعلمه من أجل العمل كإنسان يسير مع المسيح هو معنى أن أكون مسكينا بالروح. هذا هو الموقف الأول الذي علينا تعلمه إذا أردنا أن نكون حقا ملح الأرض ونور العالم. وفي هذا الصدد تعلمنا ما يلي: أنا لا أستطيع، بل هو يستطيع. أنا وحدي لا أستطيع إرشاد الناس إلى الإيمان ولا وضع الإيمان في قلب أي كان. لا أستطيع أن أجعل أحدا يولد من جديد أو يولد مرة أخرى. لا أستطيع أن أجعل من أي مخلوق كان مخلوقا جديدا في المسيح. لا يمكنني فعل ذلك في حياة أي شخص كان. وتعلمون أمرا، أنتم أيضا لا يمكنكم فعل ذلك. وإذا قمتم بإنجازات في حياتكم قد يصعب عليكم تعلم هذا الأمر أكثر مني، لأني لم أحقق إنجازات، ورغم ذلك كان علي تعلم هذا الأمر. لم يكن بوسعي العمل حتى تعلمت أن أعمل هذا الأمر. لكن هل تعلمون أمرا؟ علينا جميعا أن نتعلم هذا الأمر. إن سبب مجيء الناس أمام الرب يسوع وفقا للإصحاح السابع من إنجيل متى هو الآتي: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. هذا هو السبب. فالذين قاموا بإنجازات ويستطيعون فعل العديد من الأمور يقومون بأعمال خاصة بهم وليس بأعمال الله. أعمالهم ليست أعمال الله الفائقة الطبيعة التي تؤثر في حياة شخص آخر. هؤلاء لا يشكلون وسيلة أو وكيلا لعمل الله الفائق للطبيعة. لذلك يقول يسوع إن الموقف الذي علينا التمتع به وتعلمه إذا أردنا أن نصبح حل يسوع وجوابه هو التالي: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. بتعبير آخر، طوبى

الصحراء حيث تعلم ما يلي: الأمر لا يتعلق بما أستطيع فعله أنا، لكن بما يستطيع الله أن يفعله. هذا ما يعني أن يكون الإنسان مسكينا بالروح. وهذا هو أول موقف من المواقف الثمانية الجميلة التي علينا تعلمها إن أردنا أن نصبح جزءا من جواب يسوع ومن حله. هذه المواقف الثمانية الجميلة تعلمناها من موعظة يسوع على الجبل، وبالتحديد من التطويبات الثمانية التي نراها في بداية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. إني أتساءل، هل تعلمتم ذلك يوما؟ عندما اجتمعنا على قمة الجبل مع يسوع وحضرنا الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى، حاول يسوع توظيفنا وتدريبنا لنستطيع أن نكون ملح الأرض ونور العالم. ولكي نصبح جزءا من حله وجزءا من جوابه، قال إنه علينا تعلم أول أمر، وهو: أنتم لا تستطيعون، لكن أنا أستطيع. هل تعلمتم ذلك؟ هل ستقولون له اليوم أثناء دراسة الأمور التي يريدكم أن تفعلوها من أجله؟ دعونا نقول: أيها الآب، أنا لا أستطيع، لكنني أؤمن بأنك أنت تستطيع. إخوة الأحباء، إذا استطلعنا أبطال الكتاب المقدس، أبطال الإيمان في كلمة الله، وجدنا أن هذا الموقف الجميل تكرر وتردد مع الكثيرين منهم. فعندما دعا الرب إرميا النبي لكي يكون نبيا له ويتكلم باسمه قبل السبي البابلي في أورشليم، كانت ردة فعل إرميا هي: أنا ولد، لا أستطيع أن أتكلم بعد لأني ولد. ولكن الله اختاره ليكون نبيه وأيده بالقوة الروحية اللازمة لكي يلعب هذا الدور المهم والمفتاحي. وكذلك أيضا عندما اختار الله النبي إشعياء لكي يتكلم بكلمته أيضا في أورشليم قبيل إرميا بحوالي 125 عاما، أيضا كانت ردة فعل إشعياء عندما التقى بعظمة ومجد وقداسة الله في الهيكل أنه قال: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وقد رأيت السيد رب الجنود. عندها أرسل الرب واحدا من السرافيم ومسح شفتي إشعياء بجمرة من على المذبح وطهره وأهله لكي يكون له نبيا. عندما ندرك ضعفاتنا إخوة الأحباء ونتعلم الدرس أننا نكرة وأننا لسنا أحد ذو قيمة وأننا غير مستحقين وغير مستأهلين لكي نعمل عمل الله، عندها يحين الوقت الذي يؤهلنا فيه الله بقوته وملئه ونعمته لكي نعمل عمله، وعندها نصبح أدوات طائعة بين يديه. وهذا الأمر تكرر أيضا مع بطرس عندما كان في سفينته يصطاد سمكا، ولكنه لم يفلح في محاولته لصيد السمك. وبعد تعب كثير جاءه رب يسوع المسيح وأمره بأن يلقي الشباك إلى الجانب الآخر من السفينة، وعندها أمسك بطرس صيدا وفيرا من السمك حتى كادت الشباك تتخرق. فعندها ماذا كانت ردة فعل بطرس؟ قال: اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. لقد أدرك أنه غير مستحق وغير مستأهل، ليس فقط في صيد السمك بل أيضا في صيد الناس، الدعوة التي إليه دعاها الرب يسوع المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايما ينصحوا أن نقلل شوية من الطعام الحار، وبالذات لو أنت بتعاني من الضغط أو القولون بيمنعوك منها خالص عشان ليها أضرار كتير. ولو ضربت بنصيحة الدكتور عرض الحائط هتكون النتيجة سيئة عليك أنت. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الطعام الحار اللي مهم تخلي بالك منها وتمنعيها من دخول البيت علشان صحتك النفسية. النهاردة هنكون بنتكلم عن الغيرة. والحقيقة الغيرة نوع من أنواع الأكل الحار اللي لو استخدمتيها النتيجة هو مشكلة صحية كبيرة بينك وبين جوزك. المعروف إن المرأة غيورة أكتر من الرجل، وده لأن من طبيعة المرأة إنها بتتحرك بعواطفها. كمان الزوجة من أولوياتها هو الزوج والأسرة، وبناء على الصفتين دول نلاقي إن الزوجة بتعتبر جوزها اللي بتحبه هو كل حياتها، يعني ملكها هي وبس، وبالتالي ما ينفعش إن جوزها يمدحه أي واحدة تانية أو تلفت نظره صفة حلوة في أي واحدة تانية غيرها. وكمان ما ينفعش واحدة تانية تهتم بيه، ومن هنا تبتدي الزوجة تغير، والزوج يحس إن الغيرة دي زيادة وقيد عليه، والمفروض إنها تكون واثقة في حبه ليها أكتر من كده. لكن الزوجة بتفترض إن الغيرة دي دليل على الحب، تعتبر الغيرة دي زي الفلفل بتحلي الحياة الزوجية. والحقيقة بقى إن الغيرة دي اللي زي الفلفل بتلهلب الأكل وبتكون مضرة للعلاقة مع جوزك، وخصوصا إذا كانت زيادة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في زوجات كده فعلا بتكون غيرتهم جامدة قوي، يعني تعمل تحقيق لجوزها، مين اللي بتكلمك، زميلتك دي مالكش دعوة بيها، رحت فين، جيت من فين، ليه لابس ومتشيك كده. وكل ده بيكون صعب على الزوج، لأنه الزوج فعلا بيكون مخلص للزوجة، وإذا كان بيتعامل مع زميلاته أو أي ست تانية ده مجرد شغل أو مجاملة مش أكتر. وهو لما بيسمع أي مدح من أي حد تاني غيرك أنتي بيدخله من الودن دي ويطلعه من الودن التاني، ومفيش كلام يثبت جواه إلا كلامك وتشجيعك أنتي ليه. فحاول إنك تقللي شوية من الغيرة دي، لأنها لما بتزيد جوزك بيشعر بالضيق، وممكن جدا تكوني سبب إنه فعلا يدور على الراحة اللي مش لاقيها معاكي لحد ما يلاقيها مع واحدة تانية. فحتى لو حسيتي فعلا بالضيق وحسيتي بالغيرة، خليكي حكيمة شوية في ردود أفعالك، وقولي له اللي ضايقك بهدوء، وما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر من حجمه، وتكوني سبب نكد لجوزك دايما علشان ما تحصديش نتيجة سلبية بعد كده. وخلي بالك الكتاب المقدس بيقول إيه، السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة، يعني العيشة في الصحراء أهون من عيشة مع زوجة نكدية بتنكد على جوزها بسبب غيرتها. فكري كده معايا، يا ترى أنت من النوع ده؟ خليكي فاكرة مهما كان الأكل الحار ليه طعم، لكن صحيا هو مؤذي حتى للسليم. كمان الغيرة لو نبع من محبتك لجوزك، نتيجتها برضو بتكون مدمرة لعلاقتك معاه. أشجعك إنك تصلي معايا دلوقتي وتعترفي بالغيرة دي، وتطلبي معونة الله إنه يديكي حكمة في التعامل مع جوزك، حكمة في إنك تتعاملي معاه بمحبة، تتعاملي معاه بطريقة صح من غير مشاعر الغيرة الجامدة دي. وحتى لو حسيتي بمشاعر الغيرة، اطلبي من ربنا إنه يديكي حكمة في التعامل مع المشاعر دي. وما تنسيش إنه حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمكسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا وحلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة الحلقة بتاعتنا هي الجزء الثاني من 4 حلقات بديناهم الحلقة اللي فاتت مع كلام المسيح مع السامرية، وخصصنا الموضوع عن علم التواصل أو التواصل، لأني بقول إن التواصل يمكن يكون مش بس علم لكن يمكن يكون فن، ولأنه ممكن يكون مش بس علم وفن لكن هو أصلا روح. فالتواصل هو يعكس روح الإنسان، والتواصل بالطريقة دي ليه 3 محاور كبيرة. النهاردة هنتكلم عن معوقات عدم التواصل، وإزاي إن السامرية في القصة اللي قريناها في إنجيل معلمنا البشير يوحنا الأصحاح 4 كانت بتجسد كل مشاكل التواصل اللي ينفع تتقال في كل الكتب، وإزاي إن الورا 4 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم مع المسيح، أو 3 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم في حديثها مع المسيح، كانت بتشرح كل حالة من حالات عدم التواصل على المستوى البيتي، على المستوى الأسري، على المستوى العائلي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المجتمعي أيضا، على المستوى السياسي حتى. إزاي إن السامرية كانت بتحط كل النقط على الحروف وهي لا تدري في حديث عفوي سريع مع السيد المسيح. طبعا إذا ينفع تقرأ إنجيل يوحنا أصح 4 بعد ما تسمع الحلقة دي، أو لو عندك خلفية مسبقة عن هذه القصة، أو لو سمعت الحلقة اللي فاتت، في كل الأحوال أنا بشجعك أن تعود إلى النص الكتابي اللي بيشرح لنا بمنتهى الدقة والعمق قصة تواصل ما بين الله والإنسان، ما بين رجل وامرأة، ما بين يهودي وسامري. قصة جسدت كل تجميع الخيوط المتناثرة والحبكة الإلهية في وضع النقاط على الحروف في استعادة التواصل. فما بعد سقوط آدم في جنة عدن فقدنا التواصل على المستوى الشخصي مع النفس، وعلى المستوى الاجتماعي مع الآخر، وعلى المستوى الروحي مع الله. إزاي السامرية النهاردة هتعلمنا، هتورينا، هتكشف لنا عن أول مشكلة من مشاكل التواصل، وإزاي الله عنده قدرة إنه يستعيد هذه الأمور. هو ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل، فاستنوني.

ورجعنا أعزائي المستمعين علشان نقرر مع بعض أو نشوف مع بعض أي مشاكل التواصل اللي حصلت في جلسة لم تستمر أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة بالكتير ما بين المسيح والسامري، وإزاي أن المشاكل اللي هنشوفها النهاردة والحلقتين الجايين هي أعمق مشاكل التواصل على كل المستويات، على مستوى الإنسان مع نفسه، وعلى مستوى الإنسان مع الآخر، وعلى مستوى الإنسان مع الله، وهي من الأول علاقة مكسورة بين الإنسان والله. لأنه لو العلاقة بين الإنسان والله في وضع صحيح، تأكد أنها تكون في وضع صحيح مع البشر، وتأكد أكثر أنها تكون في أصح وضع مع النفس. أول مشكلة من مشاكل التواصل اللي هنشوفها دلوقتي حالا هي مشكلة الجهل. أنا مش بتكلم على الأمية، مش بتكلم على القراءة والكتابة، مش بتكلم عن الجهل الحديث، جهل الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، بتكلم عن جهل في أربع مناطق كبيرة وجودية قالها لها المسيح شخصيا. المسيح جمع ثلاث مشاكل في الجهل في آية واحدة، وبعد كده رجع تاني يتكلم معاها عن الجهل في آية مختلفة أو في مكان آخر. المسيح قال للسامرية أعطيني لأشرب، قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، وهنا بدأت المشكلة الأولى. قال لها المسيح لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. ركز معايا، أول حاجة أنت لا تعرفين أو لا تعلمين عطية الله. اثنين، أنت لا تعلمين مع من تتكلمين، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب. ثلاثة، أنت لا تعرفين احتياجك الحقيقي، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. لكن بعد شوية قال لها المسيح أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، ومش أنت بس المرة دي، لا أنتوا الشعب ككل. وأعتقد أنه لو بعدنا الفوكس بتاع الكاميرا شوية أو خدنا الصورة يعني لونج شوية هتطلع أنتم دي مش للسامريين بس، لكل الجنس البشري. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أنتوا عندكم مشكلة في الجهل بمعنى العبادة الحقيقية. يبقى أنا عندي كده أربع مشاكل في الجهل. المشكلة الأولى هي ما تعرفش عطية الله، اتنين هي ما تعرفش هي تتكلم مع مين، تلاتة هي ما تعرفش المية الحية، أربعة هي ما تعرفش تسجد لمين. لو نحط الأربع نقاط دول كل نقطة منهم تحت عنوان، فهنقول أنت لا تعلمين عطية الله. طب إيه هي عطية الله؟ الرسول بولس في رسالته إلى رومي مؤمنين روما أصح 3 بالتحديد بيقول أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله يعني عطية الله فهي حياة أبدية. أنت لا تعرفين معنى الحياة، معنى أنك تجهلين عطية الله، أنت بتعرفيش إيه معنى الحياة. اثنين، ومع من تتكلمين، ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. يبقى أنت ما تعرفيش مش بس معنى الحياة، لكن كمان ما تعرفيش معطي الحياة. من الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت عارفة أنا مين؟ أنت ما تعرفنيش. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أنت لا تعرفين وقود الحياة، المية اللي بتروي، المية اللي بتستمدي منها استمرارية لحياتك. لكن نمرة 4، وأنت لا تعرفين هدف الحياة. هدف الحياة السجود. أنا وجدتك للسجود الحقيقي، لكن أنت سجدتي لما لستي تعرفين، لما لستي تعلمين، سجدتي في اتجاه خطأ. بعد الفاصل هنفرد الحلقة دي للأربع مشاكل دول، وهنكتشف مع بعض أنه لأننا نجهل ما هي الحياة ومن هو معطي الحياة وكيف تستمر الحياة وما هو هدف الحياة، لذلك فنحن لسنا كائنات متواصلة، إحنا ميتين وإحنا تعبانين وإحنا مجهدين وأنانيين وعاوزين نستمد كل حاجة لأنفسنا دون أن نعطي الله شيئا منها. خلونا نتقابل بعد الفاصل عشان هنقول كلمتين بساط قوي عن كل معنى من الأربع معاني دول.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نكمل كلامنا عن السامرية. قلنا النهاردة حلقتنا عن أول مشكلة من مشاكل عدم التواصل وهي مشكلة الجهل. مشكلة الجهل هي مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي بتخلي الواحد مش قادر يتواصل. ليه؟ ببساطة لأنه لو يعرف ما كانش أسلوبه هيبقى كده، ما كانش هيبقى هجومي كده، ما كانش هيبقى خايف كده، ما كانش هيبقى عدواني كده، ما كانش هيبقى يعني متجنب للحوار أو متلخبط فيه. المسيح حط نقط على الحروف في كلام وجودي عميق جدا لنا اليوم أن نقرأه قراءة أعمق من القراءة السطحية. لو كنت تعلمين عطية الله، مرة واحدة كده لما قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، قال لها أنت ما تعرفيش الأساسيات أصلا، أنت جهلة، أنت مسكينة، أنا مشفق عليكي، أنا مشفق عليكي لأنك لا تعرفين عطية الله. أنت عايشة بس لك اسم أنك حية، يعني عايشة وأنت ميتة، أنت ما تعرفيش إيه هي عطية الله. أنت تعرفي تاكلي وتشربي، تعرفي تتجوزي، تعرفي تروحي وتيجي، تعرفي ترتبطي بأزواج وتخليهم أو تهجريهم وترتبطي بآخرين. أنت كل حياتك ماشية حوالين البير ده، أنت بتستمد الحياة من مصدر خارج نفسك، عشان كده طول الوقت هتيجي تشربي من المية دي، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. حط بدل الماء أي حاجة، حط بدل المية الحاجة اللي أنت بتستمد حياتك منها، علاقاتك، شغلك، تعبك، مجهودك، نجاحك العلمي، عربياتك، بيوتك، أيا كان. أنت ميتة، أنت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. ليه؟ إيه هي الحياة يا رب؟ قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت، المسيح يكلم الله الآب، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. إحنا عندنا أربع أنواع من الحياة: حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الإنسان، حياة الله. حياة النبات مختصرة في جسمه، لو قطعت الوردة تموت. حياة الحيوان مختصرة في دمه، لأن نفس الحيوان هي في دمه، لو سفك دم الحيوان يموت. حياة الإنسان هي في نفسه، يعني عقله، مشاعره، إرادته، لو عقله توقف مات الإنسان إكلينيكيا. لكن حياة الله هي في روحه. إحنا خلقنا لكي نكون كائنات روحانية، لأننا في يوم من الأيام جسدنا وأنفسنا هتموت، وقلنا هتقف عن العمل، لكن هنظل كائنات روحانية، خلقنا على صورة الله، والله روح. كل من يعيش بروحه مش بس بعقله، مش بس بأفكاره، هو كائن ميت، هيعجز عن التواصل مع نفسه لأنه لم نخلق بهذه الطريقة. إحنا خلقنا كائنات روحية، والخطية والمعصية دمرت هذه العلاقة وآتت على كل أخضر ويابس فينا. عشان كده اختصرنا إلى شوية أفكار وإلى شوية معلومات. حتى الدين بالنسبة لنا بقى مجرد طقوس وأنظمة، وإحنا مش شبعانين بعلاقة حية لأننا لسنا أحياء، ولدنا من آدم، وهذه الولادة أتت لنا بالخطية كما يقول الكتاب. ولدنا في حالة فساد كلي، ما عندناش أي إمكانية أن نعرف من هو الله، لأننا ولدنا كائنات عمياء لا ترى نور الحقيقة. أنا مش بقول كلام كبير النهاردة، لكن بقول قبل ما تبتدي تتواصل، هل أنت حي؟ لو أنت حي بروحك أو بروح الله اللي في روحك، لو أنت استقبلت عمل نعمة الله في حياتك، هتفهم ما هي الحياة، وهتقدر أن الحياة أكبر بكثير جدا من بئر أو من ماء أو من أزواج أو من ثقافة. هتقدر أن الحياة هبة من الله، عشان كده قال لها أنا مشفق عليك، أنت لا تعرفين عطية الله. في عبارة واحدة تقدر تكتب إيه هو مفهومك عن الحياة، أو في عبارة واحدة تقدر تكتب ماذا تريد أن يكتب على قبرك كخلاصة لحياتك، إيه عبارة اللي تختصر حياتك بيها. في ناس قالت كده: لي الحياة هي المسيح، هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. ماذا عندما تطوى يداك في النعش الأخير؟ ماذا عندما يوريك التراب؟ ماذا عندما تنتهي هذه القصة القصيرة مهما كانت متعددة الفصول والمواقف؟ ماذا سيتذكر عنك العالم؟ ماذا أنت شخصيا ستشعر أنك قد جنيت من حياتك؟ أنت لا تعرفين عطية الله. لو كنت تعلمين عطية الله، بس المسيح ما قالهاش أنت لا تعرفين زي ما أنا قلت من شوية، لكن شوقها، وإنجاز التعبير يعني رغبها،
وخليها يعني تنبش بأظافرها الضعيفة في صخر الحقيقة وتقول بس لو أعرف ما هي الحياة. لكن بعد الفاصل هنشوف بسرعة المشكلة التانية في الجهل، هي ليست حية، هي ليست متمتعة بالحياة، عشان كده ما عندهاش قدرة تتواصل، ميتة. والميت ما بيطلعش إلا كل عفن وإلا كل سوء. يقول عنهم الكتاب حنجرتهم قبر مفتوح ثم الأصلال تحت شفاههم. تسمع البعيد عن ربنا بيتكلم تحس إنك بتسمع يعني حاجة مقززة متعبة، مهما كان مثقف وسياسي لكن تحت لسانه في سم وهو شخص غير يعني متواصل حتى مع نفسه. بعد الفاصل هنشوف الجهل التاني بالموضوع، خليكم معانا.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نشوف إيه تاني مشكلة عند السامرية. مشكلة تانية عند السامرية والجهل العميق اللي كان بيحيط بحياتها كانت مشكلة جهل بشخص المسيح. قال لها في الأول أنت ما تعرفيش عطية الله، أنت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. لكن قال لها نمرة اتنين مش بس كده، قال لها من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت شايفاني يهودي؟ أنت شايفاني محتاج للمية؟ أنت شايفاني بمد إيدي ليك وأقول لك أنا عطشان؟ وبالمناسبة أنا أتنتهي القصة دون أن تعطيني الأشرب من البئر اللي قدام عينينا ده، لكن أنت ما تعرفيش من أنا. أنا معطي الحياة، بس عشان أكون أنا معطي الحياة والحياة دي فيا أنا، أنا هموت عشان حياتي دي تبقى ليكي. أنا مش مجرد شخص إلهي بيرسل حياة إلهية للطبيعة، لا، أنا بأقيمك من موتك بالبدل اللي هعمله معاكي. البشير يوحنا في أول أصحاحاته قالها لنا بوضوح شديد جدا. كان راجل شيخ وبيكتب إنجيله، وصل عمره 100 سنة تقريبا، لكن قال هذه الكلمات العميقة جدا عن المسيح: فيه كانت الحياة. عايز أقول لك برا المسيح مش هتلقى أي حاجة، برا المسيح مش هتلقى أي استمتاع، برا المسيح مش هتلقى أي فرصة أنك تفهم حقيقة وجودك وحقيقة ومعنى حياتك. عندما تقترب من المسيح أنت ترى الإنسانية الحقيقية كما قصدها الله أن تكون. عندما تقترب من المسيح أنت لست فقط تتبع معلم أخلاقي، ولست فقط تتبع صانع معجزات عظيم، ولست فقط تتبع شخص اضطهد من قومه ليكون أول وأعظم وإمام الشهداء عبر كل العصور. عندما تقترب من المسيح من فضلك ابحث عن الحياة، فيه كانت الحياة. فضل يعيش وسطينا دون أن يستطيع أحد من البشر من حوله أو السماء من فوقه أو الشياطين من الخلف أن يجدوا شكوى واحدة عليه. حياته كانت حقيقية 100%، متعايشة مع البشر بكل ألمهم دون أن تصدر منه خطية واحدة. لم ولن يكن التاريخ قادرا على إثبات خطأ واحد عن المسيح. عشان كده المسيح فيه كانت الحياة. أنت مش عارفة بتكلمي مين. لو أنت ما تعرفش المسيح عبثا تحاول أن تتواصل مع أي شخص ولا حتى مع نفسك. عندما تريد أن تجد الحياة بما فيها من قدرة تواصل طبيعية وإلهية لابد أن تذهب إلى المسيح، لابد أن تتعرف على المسيح. ولو أنت ما تعرفش من هو المسيح يمكن أن تدعو الله الآن وتقول له أنا عاوزك تنور عيني عشان أعرف من هو الذي يكلمني، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لكي أطلب منه فيعطيني الماء الحي. المشكلة الثانية في الجهل ليست فقط هي مشكلة السامرية المسكينة في عدم معرفتها بالحياة، لكن هو عدم معرفتها أيضا بمعطي الحياة. في ناس بتدور على الحياة، علماء التنمية البشرية كتبوا كتب كتير جدا عن الحياة، لكنهم في نهاية الكتاب لا يجد إلا شوية برامج وشوية خطط وشوية أسئلة وشوية استبيانات خالية من الحياة، لأن الحياة في شخص وليست في فكرة أو نظرية أو فلسفة، الحياة في المسيح. بعد الفاصل اللي جاي هنشوف كمان المشكلة رقم 3، ليست فقط هي مشكلة عدم معرفتها بمعنى الحياة، وليست فقط هي المشكلة الأكبر بعدم معرفتها بمعطي الحياة، لكن هناك مشكلة تالتة وأخطر، وهي مشكلة عدم معرفتها بماء الحياة أو بقوة أو بوقود الحياة اللي تعيش بيها. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا أعزائي المستمعين بعد الفاصل اللي فات علشان نتكلم عن الجهل في الموضوع الثالث رقم 3 في مشكلة السامرية، الجهل بماء الحياة. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. النهاردة مع تلوث المية العذبة في شركات مية معدنية كتير جدا جدا، ومرات بتبقى الشركات دي مزورة مزيفة، فتحط لك أي مية في إزازة وانت بالإيحاء بتشربها على اعتبار أنها مية معدنية وتطلعش كده. المياه المعدنية الحقيقية بالمناسبة كحقيقة علمية يعني بتبقى مكلفة جدا، فالمياه اللي بنشربها دي مياه أبار يعني متفلترة فلترة بسيطة، لكن مش المعدنية اللي من الكتاب يعني. لكن خليني أرجع معاكم للفكرة الثالثة في الجهل. ليه الست دي ما كانتش قادرة تتواصل مع المسيح؟ لأنها ما تعرفش المياه الحية. هي بتستمد الحياة من ماء البئر، وماء البئر ده ماء خادع. ليه؟ لأسباب كتير جدا. أول سبب لأنه ماء لا يمكن أن يصل إلى يعني ري الطبيعة الإنسانية، هو بيروي الجسم البشري، والجسد البشري مجرد غلاف من الطين بيحاوط حقيقتك، بيحاوط روحك. أنت لا يمكن أن تختصر في الجسم ده، يعني أنت لو أكلت وشربت ومارست رياضة وتفسحت وعملت كل اللي جسمك اتبسط بيه، هتجد أن هناك فراغ عميق أعمق من جسمك. الكلام ده قاله ناس كتير جدا من الأدباء والعلماء. يحضرني قول العالم الكبير مصطفى محمود في كتاب لغز الموت، لما قال أنه لما دخل كلية الطب في بداية حياته العلمية كنت أتوقع أنني سأعرف سر الإنسان وسر الحياة بضربة مشرط في جسد الإنسان، لكن واضح أن الإنسان لا يمكن أن يختصر في هذه، وكتب بين قوسين كده اللفاليف العصبية والعظم والمعدة والأحشاء والأمعاء. الإنسان سره في مكان آخر بعيد كل البعد عنده، وده للمسيح بعمق شديد جدا وبطريقة فلسفية عميقة جدا وبسيطة أيضا جدا تصل إلى امرأة سامرية بسيطة في القرن الأول الميلادي، قالها لها، قال لها كنت يا تطلبي تاخدي مية حية. في مية حية وفي مية ميتة؟ المية مية، لا، المية اللي انت بتشربها اللي بتزيد عطشك ليها دي مية ميتة. المية اللي بتشربها وتخليك طول الوقت تدور عليها من براك مية ميتة. المية الحية هي أن تأخذ شيء في أعماق حياتك، هذا الشيء حي يمكن أن يرسل حياة منك إلى الخارج، فطول الوقت ما تبقاش عامل زي العربية الموتور بتاعها وقف أو عطل وعاوز كل الناس تيجي تزق العربية دي. المرشدين الروحيين يدولك زقة، والإصحابك يدولك زقة، والإنسان اللي بتحبها تديلك زقة، ووالديك يدولك زقة، كل شوية عايز زقة، بس الزقة دي برة. العربية ما بتتزقش من برة، العربية بتتزق من جوة. العربية بتسير بفعل قوي لموتور قوي موجود في العربية نفسها، وانت بمجرد بس ما بتدور مفتاح العربية، العربية بتدور وبتمشي وبتقطع مشاوير طويلة جدا من ذاتها من جواها. طبعا احنا بعاد عن مثل العربية، احنا اللي بيحركنا مفروض يكون جوانا مش برانا، احنا مفروض نمتلك الماء الحي بهذا المستوى. احنا كمان ما عندناش الزواج الحي، احنا عندنا زواج ميت، وعندنا علاقات ميتة، وعندنا علم ميت، لان الانسان صمم ان تكون حياته في ذاته جواه مش براه. الانسان من اول ما ابتدى يستمد شيء من براه وذهب الى الشجرة في الجنة القديمة واخد من ثمرها واكل عشان يستمد حاجة من براه، وحياة الانسان الداخلية في علاقته مع الله ماتت. المسيح يقول للمرأة أن الذي يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. مصر المسيح أن يربط الماء بالحياة، ومصر المسيح أن يميز ما بين الماء الحي والماء الميت. إيه هو المية اللي أنت عاوز تديها لها؟ قال كده، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوا. كأنه ببساطة شديدة جدا بيقول أنا أكلمكم عن مية حية النهاردة، أنا أكلمكم عن الروح القدس. الروح القدس المية الحية اللي كانت موجودة في المسيح شخصيا، اللي عاش بيها المسيح شخصيا. روح الله القدوس، الله الحقيقي، الروح القدس هو اللي يديلك قوة الحياة، هو اللي ينبع من قلبك بالمحبة، هو اللي طلع الثمر بتاعه، ثمر الروح اللي هو 9 ثمرات جمال جدا سجلهم لنا الوحي المقدس في رسالة غلاطية. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، صبر يعني، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، ضبط نفس، تعفف، كل ده يأتي به الماء الحي. هل لك علاقة بروح الله؟ هل لك قيادة من روح الله؟ هل تصلي لله بروحه
بطريقة يمليها عليك روح الله القدوس، هو ده المشكلة الثالثة، لأنك مفصول عن الروح القدس، فأنت لا يمكن أن تتمتع بقوة للتواصل الروحي. أولا، كل الكلام بتاعنا النهاردة مش عن التواصل بين الإنسان والإنسان، لكن كل الكلام بتاعنا النهاردة عن تواصل عميق جدا، احتياج روحي ونفسي وإنساني عميق جدا موجود في أعمق منطقة فيك، لو هتدور عليه هتكتشفه. فضل لنا سبب أخير، وهنتقابل مرة أخيرة بعد الفاصل الأخير ده علشان نشوف إيه كمان جهل السامرية. جهل السامرية اللي فات كان بمعنى الحياة، بمعطي الحياة، بقوة الحياة، لكن المرة الجاية هنتكلم عن هدف الحياة، فابقى معنا.

ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نتكلم عن السبب الرابع والأخير من جهل المرأة السامرية. جهلة فمش قادرة تتواصل، مع أنها متجوزة خمسة، مفروض أنها تكون شاطرة جدا في التواصل، مع أن لها علاقة بخمس عائلات اللي تمثل خمسة أزواج، لكنها مش عارفة تتواصل. ليه؟ قال لها ما تعرفيش عطية الله اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة، وما تعرفيش معطي الحياة، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، وما تعرفيش قوة الحياة، كنت هتطلبي مني فأديك ماء حي، كنت أديك الروح القدس. لكن أخيرا قال لها أنت ما تعرفيش هدف الحياة. هدف الحياة أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، السجود هو الهدف، العبادة هي الهدف. طبعا الناس بتحاول تقول عن العبادة كلام كتير، اللي يقول لك العمل عبادة، واللي يقول لك يعني اختصار نوم الظالم عبادة، وفي كلام كده غريب يعني موجود في يعني الثقافة الشعبية عن العبادة. لكن المسيح قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وكأن الآية دي بنى فيها المسيح العبارات الثلاثة اللي فاتوا على بعض. الله روح، يعني الله مش محتاج البير المادي اللي انت واقفة قدامه ده، ولا الجبل المادي اللي انت بص عليه ده، ولا احنا مختلفين عليه ده، ولا الهيكل المادي ده، لكن الله أسمى بكثير من هذا. أنا عايز أقولك أنه حتى سليمان اللي بنى الهيكل ده هو نفسه قال لله أنت لا تسكن في هياكل مصنوعة بأيدي بشر، أنت سكنك الحقيقي يا الله في قلب الإنسان. لكن مش بس قال لها كده، قال لها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. فقال حقيقتين خطار جدا، قال حقيقتين في منتهى الخطورة. الحقيقة الأولى أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أي أنكم بالفعل تسجدون، انتوا فعلا بتعملوا عبادة. انا ما اقدرش انكر ان انتوا بتسجدوا، بس المشكلة مش ان انتوا مش بتسجدوا، المشكلة ان انتوا بتسجدوا بس الحاجة غلط. عزيزي المستمع، المسيح يقرر هذه الحقيقة. المسيح بيقولك انت بتسجد، انت بتعبد فعلا، لا توجد حياة بلا عبادة، بس انت بتعبد مين؟ ده السؤال. ما اقدرش انكر انك مخلص، لكن مخلص في اي اتجاه؟ انا ما اقدرش انكر انك بتطلع على سلم معين، بس على أي حائط يقف هذا السلم؟ لألا تطلع السلم كله تكتشف في النهاية أنك طلعت على حيطة غلط، على جدار خاطئ. أنتم تسجدون بس إيه؟ لما لستم تعلمون؟ فينا اللي بيسجد للمال، فينا من يعبد المال، كل ما يعني تطب عليه كده تكتشف أنه بيفكر في الفلوس، نايم بالليل بيحلم بالفلوس، الآن من الفلوس، الآن من سعر الدولار اللي بيرفع ولا بينزل، الآن من العقارات، هو حياته وعبادته كلها متجهة بكل الإخلاص إلى المال. المسيح قال إن المال إله بيعبد، لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال. فينا اللي بيعبد مشاعره، مشاعره فينا اللي بيسجد أمام مشاعره، أول ما مشاعره تتحرك في أي اتجاه بيروح ساجد على طول، هو مش عارف بيعبد مين، هو بيعبد ومخلص جدا ومعطاء جدا ومركز جدا، وعنده استعداد يضيع عمره عشان اللي بيحبه، أو يضيع عمره عشان ينتقم من اللي بيكرهه. مين الإله المسيطر عليك؟ النهاردة في الحلقة دي احنا بنناقش أعظم أربع قضايا وجودية تخص الإنسان، في كلام بسيط جدا ذكره المسيح في قصة السامرية. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. الله روح وده الحل، والذين يسجدون له فبالروح، أي بواسطة الروح، وبالحق ينبغي أن يسجدوا. المنطقتين دول هما أكتر منطقتين أنت بتدور عليهم، الروح والحق، الروح اللي يديلك الحياة، الروح اللي خليك تحيي من الأعماق مش من البير اللي براكي، والحق، الحق المسطر في كلمة الله، الحق الموجود في الإنجيل، الحق الموجود في الوحي، الحق الذي يعلن عن الله، الحق والمسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. ما تقدريش تعبدي الله إلا بالروح وبالمسيح. إذا كان المسيح هو الحق فأنت لابد أن تعرفي من هو المسيح. ليه؟ ببساطة مش لأننا بنعمل دعاية للمسيح، لكن لأنه برضو البشير يوحنا في أعمق أناجيل العهد الجديد في الإنجيل العالمي المسكوني إنجيل يوحنا قال العبارة دي. قال إيه؟ قال إنه الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر.

0: المكان للروح وبالحق. طب لو أنت مش قادر تتصل إلى الروح وإلى الحق، عليك الآن مع السامرية ومعي في هذه اللحظات القصيرة المقتضبة القادمة أن ترفع قلبك في صلاة حقيقية لله. الروح والحق يقودان صلاتنا، المسيح والروح القدس يقودان صلاتنا إلى الله الخالق العظيم، يقودان هذا التصالح اللي فيه أرواحنا اشتياق ليه. عايزين نتعامل مع الله، عايزين نتواصل مع الله. عندما تذوب مشكلة الجهل تظل المشاكل الباقية كمشاكل يمكن أن يعني تصلح أو يمكن أن تعالج كتحصيل حاصل. هل ترفع قلبك معي إلى الله في هذه اللحظات عزيزي المستمع، وأنت تقول له أني أعمى وفقير وبائس؟ يا رب أنا بصلي الآن وبرفع دعواي إلى شخصك أن يكون لنا هذا التصالح مع شخصك في المسيح، إنك تعرفنا من هو المسيح. أنت كتبت كده في كلمتك، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. من فضلك اكشف عن أذهاننا المظلمة المعتمة بكل ما فيها من ثقافة وعلم، لكي نعرف أن الحياة ليست في معلومات بل في إعلان عن من هو المسيح بروحك القدوس الذي يقودنا إلى التصالح الحقيقي معك يا أبونا السماوي. في اسم المسيح أصلي وليك فيه مع الروح القدس كل الكرامة وكل المجد، آمين. عزيزي المستمع، إلى أن نتقابل في الحلقة رقم 3 من حلقات التواصل بين المسيح والسامرية، لك مني أعظم تحية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان يقارن فيه المثل بين أو ما بين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ماهوش مألوف عندهم، باش يوضح حقائق أو يبي يوصل حقائق هذه للناس. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي عشان جاء للعالم متانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل الغني الغبي اللي يبين لنا المثل هذا طبعا مخاطر الطمع، وكيف ان الغني ظن ان بالخيرات نتاع الواجدة يقدر ان يعيش سنين طويلة، لكن الموت فاجأ، والمهم ان يكون انسان غني لله. اخوتي المستمعين، يحكوا ان في عزوز كبيرة فقيرة في يوم الايام ما قدرش تشري حاجتها من الفحم، لان الحطب والفحم يشروا فيه بفلوس، وكان وقتها شتاء والبرد كان واجد يعني سقع. لكن العجوز هذه تفاجأت ان في واحد من الفحامين يخبط على باب حوشها، وهو جايب لها كيس كبير مليان فحم. فلما فتحت الباب قالت له اللي يبيع في الفحم هذا مش لي وانا ما طلبتش، لان هي ما عندهاش فلوس تشري الفحم طبعا. لكن الفحام والله اللي يبيع هذا تاجر الفحم قال لها يعني هو جاه امر ان يجيب لها الفحم هذا، في حد شراه منه ودفع له الفلوس وقال له شيل العجوز هذه عطي لها. لكن العجوز هذه أصرت على أن ما تقبلش الفحم، خايفة بعد ما تاخذ جوه ممكن يقول أعطيني فلوس، والله يجيها صاحب الفلوس اللي دفع عليه يقول أعطيني الفلوس متاع الفحم. بعد يعني جدال وعركة مع الفحام قال لها أنا ما عنديش وقت باش نضيع هكي وخلاص. هي أصرت أنها ترفض أن تقتنع وتصدق كلامه، إن في واحد تبرع لها يعني بالفحم هذا. وكانت المرأة هذه في ذاك الوقت هي تحكي معاه ترعش من السقع، مع هذا أن رفضت أن تقبل الفحم مع أنه جاه بالبلاش. ممكن تستغرب أو تستغرب أخوتي المستمعين أن حد من الناس يرفض هدية جاته كيف العجوز هذه. فالمخلص المسيح مرة كان يتكلم عليه أهمية ضيافة المسكين أو المساكين، فواحد من الناس قال له، ومو احتمال يكون واحد من التلاميذ يعني، يا فرحته اللي يأكل خبزة في ملكوت الله. فحكى له المخلص المسيح وقال له إنسان دار عشاء فاخر وعزم ناس واجدة ودز عبدة أو العبد متاعها في ساعة العشاء باش يقول للمعازيم تعالوا لنا كل شيء أصبح جاهز. فبدون الناس يعني اجتمعوا يعني براي واحد يستخفوا، يعني قاعد يديروا في أعذار يتهربوا من العزومة. قال الأول أنا شريت مزرعة وأنا مضطر نمشي ونتفحصها يعني ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثاني تعذر له وقال له أنا شريت 5 بقرات وأنا تو ماشي بيش نجربهن نشوفهن يعني فحصن ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثالث تعذر وقال أنا اتزوجت عشان هيك ما أقدرش نجي، يعني طبعا العريس ومتجوز جديد يعني شهر العسل فينسوه. فالعبد مشى رد للسيد متاعه وقال على اللي صار. ساعتها لما سمع طبعا السيدة زعل واجد وقال للعبد متاعها أطلع توا بسرعة لشوارع المدينة ويعني الزنقات الضيقة وجيب لي خشش لي هنا للحوش المساكين والعرج والعميان، يعني الناس المرضى واللي يشحتوا في الطريق وتلقاهم يعني رقد الرياح، هذا المعنى يعني. فقال العبد يا سيدي راني درت كيف ما قلت لي
وما زال في مكان، ما زال في وسع في الحوش. وسيدة قال أطلع للطريق، يعني كيف ما نقولوا السياجات يسموا فيهم، يعني اللي هم اللي يعرضوا في الطريق هذا، يقعدوا ديما في الشوكات كيف ما نقولوا، واجبروا منا يخشوا حتى يمتلئ الحوش متاعي. لأني نقول لكم إن ما فيش واحد من هذكم رجالة المعزومين حياكم من عشايا. ننتقل أخوتي المستمعين في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا. هلا.

أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الاستراحة الموقف اللي صار مع صاحب الحوش والعزومة لدارها، عزم ناس ورفضوا طبعا جو، وطبعا فقال للعب متاع نجيب المساكين والمرضى والشحاتين وأي واحد في الشارع يلقاه، اللي هم رقد الرياح طبعا، واللي هم كما قلنا السياجات، يعني بمعنى اللي هم ما عندهمش حواشين، مشردين كما نقوله. والعادة في ذاك الوقت أو في الزمان هذاك إن يندار دعوتين عزومتين للحفلة الوحدة، الأولى باش إعلان يعني على الحفلة، والثانية بعد ما تتم الاستعدادات، يعني واحد يمشي يعزم الناس أول مرة يدز يعزمهم، وبعدين يدز لهم مرة ثانية باش يقولهم راهو العزومة جاهزة هي تفضلوا للعشاء توا يعني مثلا أو غدا. وفي القصة اللي حكاها المسيح طبعا الناس المعزومين أهانوا صاحب الحفلة بأنهم اعتذروا كلهم ما داروا لاش قدر، لما تسلموا الدعوة طبعا الثانية ما داروش من الأول، عبابيم هو دزلهم قالوا أنتم معزومين على العشاء، فطبعا ما قالوش لا، لما دزلهم العابد بيقولهم توا تفضلوا العشاء جاهز، قالوا كل واحد تعذر، فهو الوكال اللي دار لهم والضيافة متاعهم شي يدير لها يعني يعزقها في كناسة، فكل منهم احتج وتعذر بعذار بايخة تبين علي عدم تقديرهم للعزومة متاعه وانهم مستهنين به. هل تعرف اخوتي المستمعين ان الله يعزم او يدعو كل واحد منا للملكوت متاعه؟ فهل نحن حنرفض الدعوة هذه او العزومة متاعه هذه اللي دارها لنا، وهل حنديروا يعني اعذار مختلفة ان تحججوا بعذار يعني ملاش علاقة بالواقع او بحياتنا؟ واذا كان يعني العذر اللي نقدموه حيكون كيف هذا الكمة اللي عزمهم الراجل على الحفلة، يعني بسبب شغل ولا زواج ولا بسبب جاري ورا فلوس ولا منصب مهم، فهذا يدل على استهانتنا نحن بدعوة الله وما ناش مقدرين يعني الدعوة متاعها. ممكن يجي يوم اللي الله يوقف انه ما عاش يدعو الناس للملكوت متاعها، ووقت هيجد الوقت تأخر وقلوبنا حتكسى وقلوب الناس كلنا، وتنعدم عندنا الإرادة باش نقبلوا العزومة هذه، كيف ما تقول كلمة الله اللي هي في الآية الثانية من الإصحاح 6 من الرسالة الثانية لكورنثوس، يقول لسان الوحي في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك. هو هذا توا الوقت المقبول، هو هذا توا يوم الخلاص. لاحظنا خوت المستمعين صاحب البيت أو صاحب العزومة دز يعزم في كل الناس اللي هم ما همش رقد الرياح عاديين، يعني جيران وكذا وأصحاب للعزومة هذه أو للدعوة هذه، والمساكين والمرضى العميان والعرج اللي هم منتشرين في الشوارع المدينة وزنقاتها طبعا ما عزمهمش في الأول. وهذا يبين إن الله يعزم أو يدعي في الناس الخاطئين الأشرار اللي هم ما يستحقوش رحمته، يدعوهم للملكوت بتاعه. فهذوما جو ولبوا الدعوة وخشوا ملكوت الله، لأن لما تعزم واحد على عشاء واحد عنده فلوس ما حالته كويسة، ما هوش مشتهي الشيء هذا، ما هوش مشتهي الأكل لأن عنده فلوس وياكل عادي، لكن واحد متشرد في الشارع مسكين شحات كذا ما عندهش وين يسكن يرقد في الشارع، هذا هو اللي يحتاج العزومة فعلا. فالشيء هذا بيننا ويشيرنا أن الله يدعو الناس كلها من مختلف يعني فئات المجتمع بيش يخشوا الملكوت ويتحصلوا بالتالي عليه الخلاص. وكيف ما قال الرسول بولس اللي هو رسول المسيحية، إن الله اختار جهال العالم وضعفاء العالم ومسحوقين في العالم والمهذبين في العالم واللي هم ما هوش محسوبين، بيش ما يفتخرش كل واحد عنده جسم قدامه. هذه الآية 27 من الإصحاح الأول
في رسالة كورنثوس الأولى. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا من هم الناس اللي يرفضوا دعوة الله في العادة للملكوت والخلاص؟ هم اللي بشكل عام يعتقدوا أنهم ناس صالحين وما يحتاجوش ورحمة الله والنعمة تاعه، عشان هيك نشوفوهم يديروا أعذار مختلفة وأن الوقت ما هوش مناسب بالنسبة لهم، لأن عليهم أن يديروا أعمال أو ينجزوا أعمال معينة. لكن نلقوا أن الناس اللي يعترفوا بخطاياهم ويعترفوا بذنوبهم وحتى ولو كانوا من أشر الناس يجوا لله طالبين رحمته ومغفرته ويلبوا دعوته للدخول لملكوته وقبول الخلاص، وهيك يخشوا لملكوت الله هذوما الناس، والناس الثانية يقعدوا برا اللي هم اعتدوا بنفسهم وبرهم الذاتي. الحقيقة اللي تتأكدها لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس هي أن كل الناس خطيين ومحتاجين نعمة الله عليهم، وما فيش إنسان، يعني ما فيش مش موجود إنسان صالح ما هوش بحاجة رحمة الله. كل الناس يحتاجوا رحمة الله، لكن المشكلة أن في بعض الناس حتى وإن اعترفوا وإن أقروا أنهم خاطئين يظنوا أن نعمة الله الغنية ما يشي لهم، وعشان هيك يموتوا في خطاهم. وكيف المرأة اللي ذكرنا قصتها في بداية البرنامج، العجوز الكبيرة المسكينة اللي كانت ترعش من السقع، ذكرنا أنها رفضت شكارة الفحم لأنها ظنت أنها مش لها، برغم أن ثمن تاع الأشكار هذه اندفاع، وهيك النتيجة أنها قعدت ترعش في البرد ما قبلتش طبعا الفحم. هل تعرف أخوتي المستمعين لله دفع الثمن تاع خطايانا بواسطة المخلص المسيح اللي مات على الصليب كفارة عشاننا كلنا؟ والله دار كل شيء عليه خاطر خلاصنا، وهو يدعونا للملكوت متاعه، وشن علينا نحن؟ ما علينا إلا أن نقبل عطية الله المجانية لنا بالغفران والحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، هل حتقبلوا توا دعوة الله لكم بالخلاص وتدخلوا الملكوت متاعه، والله تحاولوا إنكم تقدموا أعذار باش تأجلوا؟ فكروا كويس، هذه فرصتكم، وطلبوا وصلوا أن الله يهديكم للخلاص. في نهاية حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري والتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين، مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء، بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. اول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الانجاز، لما بنجز حاجه، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليوميه بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها، الاهداف اليوميه لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكله حلوه، او انت زوجه وبتعملي اكله حلوه، او ام بتعملي اكله حلوه وتبقي فرحانه انت عملتي الاكله ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعاده غير عاديه، بيسبب استمتاع. الكيميكال الثاني او التفاعل الكيميائي الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هديه، او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير، يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجاز دوت. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكرة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعين او مش بنبقى حقيقيين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحة اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، الثالث اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكرة في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن المادة الفعالة بتاعته فيها نمرة واحد ونمرة ثلاثة، الاندورفين والسيروتونين، فلما بتاخد حباية منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو فيش حد حواليك، كأنك انجزت انجاز وكأن الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الأربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الإنساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين إن احنا نتواجد في الأماكن اللي فيها الناس بتتعامل معنا كده. أتواجد في مكان أنا بنجز فيه، أتواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، أتواجد في أماكن الناس بتقدرني فيها، أتواجد في أماكن أو مع ناس أشخاص بيسندوني. طيب افرض إن أنا اللي بعمل كده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل في اتنين من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الاندورفين الأولاني لأني بشعر إن أنا أنجزت، والسيروتونين التالت اللي أنا بشعر فيه إن أنا مقدر، ببقى سعيد ومستمتع. عشان كده انت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك انت تأثيرك عليهم ان هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الأربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف إنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على ترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقة جدا بس مش قادرة اقول لها حاجة، وشعر انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي أنا عايز أقوله إنه خلي بالك إنه ما ينفعش فعلاً ألعب في موبايل حد، ما ينفعش أخد نمرة حد من غير ما نستأذن الشخص ده. مثل بالإنجليزي كان بيقول لما حد يجي لك خليه يحس إنه في بيته، لكن لما تروح عند حد ما تحسش إنك في بيتك. ودي من أعظم أنواع الحدود اللي ممكنة، إنه مش بس أنا بخلي الناس تحس في بيتي بحرية، لكن أنا كمان لما بروح بيوت الناس مش باخد حرية أكتر من الحرية اللي تريحهم. من ضمن الحاجات ان احنا ساعات كمان نستلف حاجات بعض ونبقى متضايقين انه صاحبتي ما بترضاش تديني بلوزتها. انا عايزه اقول لكم انه حتى من الناحيه الصحيه ساعات بيكون في ناس عندها امراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو انا استلفت مني البلوزه بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الامراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لانها بتبقى كمينه في الجسم. في حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الاخرين، اتكلمنا ان الحدود مش موجوده في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبوله قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم فيها، فانتظرونا في فقرتنا اللي جايه من كل الفرق.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا صح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره، وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قراراته وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكونوا وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص. عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة، لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وانت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقل له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لأ. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلاة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرض.

ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوّوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلم الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

المكروه صار حبيب، واللي ملوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته هو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا أن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا أن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، فقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن احنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان، وقصة هذا الإنسان منذ وجوده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته. ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟

0: وين جي البرنابة؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
0: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
4: فلنكتفي بهذا يا ياسر.
5: هناك آيات كثيرة تعارض وتشكك في الثالوث.
4: وتريد أن تناقشها كلها يا ياسر؟
5: طبعا، لهذا سهرت ليالي كثيرة وبحثت وجمعتها. تعارضها ظاهر بوضوح.
6: الأمر يحتاج إلى تدقيق وفهم يا ياسر. حينئذ ستجد أنه لا توجد آية واحدة تتعارض مع الثالوث الأقدس.
5: وما بين يدي
4: آيات تحتاج إلى تفسير وفهم، رأيت بنفسك بعضها حين شرحت، ظهر أنها لا تتعارض بل تؤيد.
5: عندي غيرها.
7: قد يكون مصيرها مصير ما قبلها.
4: يكفي ما أنفقناه من وقت في قضية الثالوث، ننتقل إلى موضوع آخر. ما رأيكم لو تناولنا موضوعا مكملا أو ناتجا عن موضوع الثالوث؟ بذلك نتكلم عن موضوع جديد قديم.
5: ماذا تقصدين؟
4: المسيح، وهل هو الله؟
6: لاهوت المسيح.
4: هذا اقتراح جميل.
5: موافق.
7: الحمد لله.
4: لكننا في حديثنا عن الثالوث تكلمنا عن ابن الله،
7: الأقنوم الثاني في الثالوث.
4: بذلك نكون قد تكلمنا عن ألوهية المسيح.
5: هذا أمر يحتاج إلى الكثير من التحفظ.
4: لكنك بحثت معنا فكرة ابن الله والأقنوم الثاني،
6: وكان كل ما تبادلناه منطقيا مقبولا ومفهوما.
4: وبرغم الحجج والتحفظات والاستفسارات وجدنا له تفسيرا وتعليلا.
7: نعم هذا صحيح، وانتهينا من مناقشة الثالوث بأقانيمه الثلاثة.
5: لكن المسيح هو الله، هذا موضوع آخر.
4: آخر؟ هل هو فعلا موضوع آخر؟
6: البعض يرونه صعب التصديق، يقبلون المسيح في اللاهوت لكنهم لا يقبلونه هو اللاهوت الله.
4: وهل هناك مانع من معالجة ذلك الموضوع يا أبي؟
7: أقحمت نفسك في الأرض الوعرة يا قاسم.
4: كل ما نتناوله أرض وعرة.
6: الله معنا ونحن نعبرها، ما دمنا مخلصين أمناء حكماء نعبرها بسلام إن شاء الله.
4: ألاحظ فيك شيئا يا عم قاسم.
6: ماذا يا ابنتي؟
4: أراك حريصا في معالجتك لكل ما نتناوله من عقائد.
7: الأفضل أن نقول حكيما لا حريصا فقط.
5: أنت كذلك فعلا يا عم قاسم، لا تهاجم أو تحارب ولا حتى تتحدى أو تناظر.
4: أبي لا يحب ذلك ولا يجيده.
7: لا يحب نعم، لكن لا يجيده؟ لا أظن أن ذلك يصعب على قاسم.
4: كيف نبدأ حديثنا في هذا الموضوع؟
5: بسؤال بسيط.
7: ها هو ياسر يسأل.
5: أيضايقك يا عم قاسم ذلك؟
6: بالعكس يا ابني، تسعدني جدا أسئلتك، تقودنا للحق.
4: وما هو سؤالك البسيط ذلك يا ياسر؟
5: لماذا يبحث الإنسان عن الله؟ ألم يكن أسهل له أن يريح نفسه وعقله؟
4: لأن الله حوله في كل شيء،
5: ونسمة الله فيه منذ خلقه تبارك وتعالى.
4: بل الله فيه حتى الآن،
6: وهو سبحانه وتعالى موجود سواء اعترف الإنسان به أو لم يعترف.
7: الإيمان بالله مغروس في فطرة الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض، وجدت معه المعرفة بالله.
4: يصور الكتاب المقدس علاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله. لم يتوقف الإنسان عن البحث عن الله طوال التاريخ
5: حتى وجده،
6: حتى أعلن الله ذاته للإنسان، أعلن ذاته له عن طريق الأنبياء والرسل، وتحدث له متجليا في الطبيعة أحيانا، ثم ظهر له في الجسد
4: في المسيح يسوع. فما الفرق بين أن المسيح هو الله وأنه هو ابن الله؟
5: لا أظن أن هناك فرقا.
4: المسيح هو ابن الله، الله الابن، الله.
5: ألم يكن يكفي أن يكون المسيح المولود من روح الله أطهر إنسان وأعظم معلم وأكرم رسول وأقدر نبي؟
6: هذا لو كنا نحن الذين نحكم عليه، لكننا لا نحكم عليه أو نتكلم عنه أو ننصبه نبيا ومعلما ورسولا وإنسانا. هو الذي أعلن ذلك، فإما نصدقه ونقبله إلها أو نكذبه وننكر ألوهيته.
4: المسيح لم يقل أو يعلن نفسه إلها،
7: بل أنكر ذلك وأعلن إيمانه بالله الواحد.
8: الكتاب المقدس مشحون بالأدلة التي تؤكد لاهوت المسيح.
5: لو تابعنا كل ما كتب وكل ما يقال في هذا الموضوع، فلابد أن نتوه ونفقد طريقنا لنصل إلى رأي سديد.
4: فماذا سنفعل؟
5: لا أعرف.
6: لو تصورنا جماعة من العلماء في الدين جلسوا معا يتباحثون في كينونة الله وكيف يبدو وكيف نتعرف عليه ونعرفه، ماذا يحدث؟
8: يصلون إلى صور متعددة متعارضة.
7: نعم، ويحاول كل أن يؤكد وجهة نظره والصورة التي يقدمها لله،
4: ويختلفون ويتشاجرون ويتصارعون ويتحاربون،
5: ويكفر كل منهم الآخر ويتهم كل منهم الآخر وقد يقتل كل منهم الآخر.
6: فلو وقف أمامهم من قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الله،
8: يرفضون أو يؤيدون،
6: لكنهم لأنهم علماء فسوف يدرسون ما يقول قبل أن يحكموا له أو عليه.
4: وهل هذا ما سوف نفعله يا عم قاسم؟
6: هل لديكم اقتراح آخر؟
7: هذه فكرة رائعة يا قاسم.
5: ندرس ونبحث فيما قاله المسيح
8: وما قاله الكتاب المقدس عنه،
6: ونرى هل نحكم له أو عليه. دعونا نوقف المسيح أمامنا وندرس شخصيته ونفهم أقواله ونفحص أعماله وحياته، وبعد ذلك نحكم.
4: هذا أصوب عمل وأحسن طريقة للحكم.
8: هل تقبلون ذلك؟
7: نقبل.

0: بعض الناس يقولون إن المسيح لم يوجد أساساً.
1: ماذا؟ لم يوجد أساساً؟
0: يقولون إنه شخصية خرافية، أسطورة،
2: وإن ظهوره وأعماله وأقواله أسطورة أيضاً،
3: وكل ما كتب عنه في الكتب المقدسة
0: خيال وتخيلات وأفكار ومعان ليست واقعاً.
4: لكن هذا لا يقبله العقل. المسيح شخصية ظهرت في التاريخ.
1: التاريخ، التاريخ يؤكد وجوده. التاريخ مقسم إلى ما قبل المسيح وما بعد المسيح.
3: لا طبعا، لا يمكن أن نصدق أن المسيح شخصية أسطورية لا وجودية هكذا. تنبأ عنه الأنبياء قبل مجيئه ثم جاء،
2: وحين حل ملء الزمان وقت تحقيق النبوات، حل بيننا مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني كما قال بولس الرسول.
0: هناك نبوات قديمة عن مجيء المسيح تحققت تاريخيا وبالتفصيل في ميلاده وحياته وموته وقيامته.
2: حتى اليهود الذين رفضوا المسيح ولم يؤمنوا به كانت لديهم تلك النبوات، حفظوها واحتفظوا بها، وكما يقول بولس الرسول عنهم أنهم استؤمنوا على أقوال الله.
1: ونفس هذه النبوات التي في كتاب اليهود تتحدث وتتنبأ عن المسيح.
3: فعلا، عشرات النبوات القديمة في التوراة.
4: أعرف ذلك، هناك تنبؤات عن ميلاد المسيح.
0: في نبوة ميخا يقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهودا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل.
2: نبوة أنه يسود منذ القديم، منذ أيام الأزل،
3: نبوة تحدد ميلاده ومكانه.
1: وهل تنبأ الأنبياء عن أحد آخر أيضا؟
4: لم أسمع عن أحد آخر،
0: لأن المولود لا مثيل له، لا كفو له.
2: ولد فعلا بالجسد من مريم العذراء. طبعا المسيح حق وله وجود تاريخي.
3: العقل لا يقبل أنه شخصية خرافية.
1: لو كان المسيح خرافة لكانت المسيحية المبنية عليه أيضا خرافة.
4: المسيحية المنتشرة في العالم خرافة؟ هذا الكلام هو التخريف بعينه.
0: المسيحية أثرت في حياة البشر، مبادئها، أخلاقياتها، تعاليمها غيرت شكل العالم والإنسان.
2: كلام المسيح حقيقي وتعاليمه سامية وتأثيرها باق على مدى 20 قرنا.
3: لا أحد ينكر تأثير المسيح وشخصيته التي فرضت نفسها على الزمن وعلى التاريخ.
1: وهو كذلك يا جماعة، المسيح ليس خراف بل هو حقيقي.
0: وهو حق، هو الحق.
2: قال: أنا هو الطريق والحق والحياة.
0: ومن هو الحق؟
2: هو الله جل جلاله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اشرح. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلة لي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامي أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش ايه اللي اخرك كده.
1: ابدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعايه غريبه كده شويه.
0: دعايه؟ دعايه ايه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره اول 5 اشخاص هيدخلوا بعد الساعه 4 ليهم تخفيض 50%.
0: انت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جايه الساعه 5.
1: ايوه، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العباره اللي قلتها لك ان الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونه شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع.

0: وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
1: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
0: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على نصة الشارع.
1: ادخل وادفع؟
0: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
1: مش كل حاجة،
0: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
1: الا بالنسبة لربنا.
0: او حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
1: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل او اهلا، لازم تعرفي انه اكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو انه صاحب المكان هيستفيد من دخول اي حد، لان لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
0: يعني هو غاوز دعي يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
1: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة او مش فاضي او مش قادر لانه مش معاه فلوس.
0: صحيح طبعا، في اسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل.
1: وده برضو معناه ان اللي بيدخل بيبقى اما عاوز واما قادر يشتري واما محتاج.
0: يبقى بقى معنى كلامك ان ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
1: اولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوز تتعرفي عليه اكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
0: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضه لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كانه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كانه بيتكلم مع ابوه السماوي.
1: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
0: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على اسئلتي الردود اللي هتريحني؟
1: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس ادخل اوضتك، في اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. ابوك بيعرف يشوف اللي الناس بره ما تعرفش تشوفه، بيسمع بيفهم بيشوف بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
0: كلام الانجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، انا هدخل اغير هدومي عشان مشوار حفله بتاعه عيد ميلاد شريدي،
1: وانا كمان لازمني اخد حمام، بس ما تتاخريش يا مريم.
0: ما تضحك يعني،
1: اصلك فكرتيني بقصه حصلت معانا شبه القصه بتاعتنا النهارده.
0: ايه بقى؟
1: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
0: يعني ايه مش فاهمة برضو؟
1: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
0: وصدق؟
1: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على يا مش هاوة.
0: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
1: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
0: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
1: بمعنى
0: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
1: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدامين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
0: قال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
1: فقال صاحب العزومة لخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الاكل مجانا.
0: تعرف يا مينا، الناس النهاردة اكتر وقت فيه جعانة للاكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
1: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب أدخل كبيرة جدا، وتحت أدخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك أدخل لربنا.

0: الضوضاء. ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وهو أنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على نفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري رهيبة ازاي فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري بادخل المطعم كل
0: بيدخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده. والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ. ولأ يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء. حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما. بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لأ؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا. لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة. هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالإقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل الأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح. مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة عشان كده انا نفسي نصلي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

Hello everyone, this is Judy Michael and I'll be your host for this hour. أهلا بكم, أنا جودي مايكل, هكون مذاعتكم الساعة دي. لو دي أول مرة تسمعونا فوالكم, أهلا بكم, مبسوطين جدا أن أنتم معنا. ولو دي مش أول مرة تسمعونا وبتسمعونا كتير أو بتفتحوا كل فين وفين كده فأهلا بكم, نحب قوي نسمع رأيكم وبعتولنا في أي وقت. هنسمع دلوقتي ترنيمة يهوى رافا لكواليتي تايم ونرجع لكم بـ The Verse of the Day.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب مشير، اله قدير، ابا ابديا رئيس السلام. انت هنا الان يا رب، انت هنا الان.

أمين، أنتوا كنتوا بتسمعوا Get Behind Me لأميرسون داي. Wait, today's verse is from Psalm 19, verse 14. And it says, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. وبالعربي هي في مزمور 19 آية 14 وبتقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب. الحقيقة أنا دايما بشوف تقريبا أغلب مزامير داود بتخبطني قوي في الوقت اللي أنا ببقى بعمله في الأيام دي. هحكي لكم أكتر، بس تعالوا نسمع ترنيمة مع بعض وأقول لكم.

لو انت بتسمعنا دلوقتي ومبسوط باللي انت بتسمعه، تقدر دايما تتيون ان وتسمعنا على راديو clv.org او passionradio.org، وكمان تقدروا تنزلوا الابليكيشن وتسمعونا في الموبايل من اي حتة باسم Passion Radio Network Player، وتقدروا join us on our Facebook page، تبعتوا لنا طلبات الصلاة وتطمنونا عليكم اول باول من Passion Radio Network. انا جودي مايكل، مذيعتكم كل يوم سبت في The Middle East Praise Hour.

كانت آية النهاردة من مزمور 19 verse 14 كانت بتقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. بحسه موضوع في مسؤولية قدر كبير كمان من المسؤولية إن أنا أبقى بصلي طول إنه كل حاجة أنا بقولها مع العلم إن دايما اللي بيتقال ما ينفعش أعمله أندو دايما دايما يبقى مرضي ربنا مرضي بيه يعني مبسوط بيه أو موافق عليه. والأصعب من اللي بيتقال بالبق فكر القلب يعني إيه فكر قلبي يعني الحاجة اللي بفكر فيها أو النية بتاعتي أو أيا كان الدايركشن أنا بمشي بيه يبقى برضو مرضي ربنا.

And as we come to the end of our program, this was it for. أشوفكم الأسبوع الجاي في نفس اليوم كل يوم سبت في نفس الساعة كل يوم الساعة 12 بتوقيت القاهرة والساعة 1 بتوقيت دبي and 3 a.m. بتوقيت MT. أنا النهاردة قرينا مزمور 19 آية 14 بسالم 19 verse 14. أشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري وتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين. مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. اول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الانجاز، لما بنجز حاجة، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليومية بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها الاهداف اليومية، لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكله حلوه، او انت زوجه وبتعملي اكله حلوه، او ام بتعملي اكله حلوه وتبقي فرحانه انت عملتي الاكله ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعاده غير عاديه، بيسبب استمتاع. الكيميكال الثاني او التفاعل الكيميائي الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هديه او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجازات. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكرة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعين او مش بنبقى حقيقين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحة اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، التالت اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكرة في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن المادة الفعالة بتاعته فيها نمرة واحد ونمرة تلاتة، الاندورفين والسيروتونين. فلما بتاخد حباية منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو فيش حد حواليك، كأنك انجزت انجاز وكأن الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الأربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الإنساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين إن إحنا نتواجد في الأماكن اللي فيها الناس بتتعامل معنا كده. تواجد في مكان أنا بنجز فيه، أتواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، أتواجد في أماكن الناس بتقدرني فيها، أتواجد في أماكن أو مع ناس أشخاص بيسندوني. طيب افرض إن أنا اللي بعمل كده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل فيه 2 من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده. الاندورفين الأولاني لأني بشعر إن أنا أنجزت، والسيروتونين التالت اللي أنا بشعر فيه إن أنا مقدر، ببقى سعيد ومستمتع. عشان كده أنت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك أنت تأثيرك عليهم إن هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الأربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج
كاريزما.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف أنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على ترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقة جدا بس مش قادرة اقول لها حاجة، وشعر انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي أنا عايزة أقوله إنه خلي بالك إنه ما ينفعش فعلاً ألعب في موبايل حد، ما ينفعش أخد نمرة حد من غير ما نستأذن الشخص ده. مثل بالإنجليزي كان بيقول لما حد يجي لك خليه يحس إنه في بيته، لكن لما تروح عند حد ما تحسش إنك في بيتك. ودي من أعظم أنواع الحدود اللي ممكنة، إنه مش بس أنا بخلي الناس تحس في بيتي بحرية، لكن أنا كمان لما بروح بيوت الناس مش باخد حرية أكتر من الحرية اللي تريحهم. من ضمن الحاجات ان احنا ساعات كمان نستلف حاجات بعض ونبقى متضايقين انه صاحبتي ما بترضاش تديني بلوزتها. انا عايزه اقول لكم انه حتى من ناحيه الصحيه ساعات بيكون في ناس عندها امراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو انا استلفت مني البوزه بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الامراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لانها بتبقى كمينه في الجسم. في حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الاخرين، اتكلمنا ان الحدود مش موجوده في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبوله قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض. مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا ليا الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان أنتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا إنه المسيا وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الألفي. انت ممكن تقولي طيب ايه هو موضوع الملك الألفي ده؟ انا سعيد جدا انك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي. وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. في سبب تاني، وهو